ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: قريب.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخذتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي

وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من

من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك إحياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك

0: يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 90 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم عالم الغيب والشهادة، وهذا الاسم كما تعلمون زائد عن 99 اسماً التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب، الغيب مصدر غابة، أي استتر عن العين، غاب الشيء أي استتر عن العين، غابت الشمس أي استترت وراء الأفق. بل إن الغيب استعمل في كل غائبة تغيب عن الحواس، أية غائبة تغيب عن الحواس هي غيب بالنسبة إلى الإنسان، وكل شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب، كل شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب. لكن هذه الكلمات وتلك التعريفات بالنسبة إلى الإنسان، يعني لو أن إنساناً يقف هنا، هذا حاجز يغيب عنه ما وراءه، أما الذي يقف هنا يرى هنا ويرى هنا، نقول هذا المكان غيب بالنسبة لمن يقف وراء هذا الحاجز، أما الذي يرى الجهتين ليس غيباً بالنسبة إليه. هذا كلام سوف ينفعنا كثيراً بعد قليل. عالم الغيب، الغيب بالنسبة إلينا، لا أحد من بني البشر يعلم الغيب. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الغيب أنواع، نوع من الغيب استأثر الله به لا يعلمه أحداً من خلقه كائناً من كان، استأثر الله به لا يعلمه أحداً من خلقه كائناً من كان. من هذا الغيب موعد يوم القيامة، ومن هذا الغيب قيامة الإنسان الصغرى الموت، ولحكمة بالغة جداً الإنسان لا يعلم متى يموت، وهذا لصالحه، فلو علم تباطأ بالتوبة وخسر الآخرة. كل شيء يغيب عن علم الإنسان هو غيب، لكن ربنا عالم الغيب والشهادة. مثل بسيط جدا، من يقف هنا لا يعلم ماذا هنا، أما ربنا جل جلاله كل شيء أمامه مكشوف. عالم الشهادة الذي تشهده، وعالم الغيب الذي يغيب عنك. يعني في بلد مجاور وقعت فيه مآس كثيرة، استمرت هذه الحروب أكثر من 16 عاماً، أكلت الأخضر واليابس. أعرف واحداً يسكن في هذا البلد، وله معمل وله تجارة، قبل أن يقع أي حادث ضاقت نفسه وضاقت نفسه وضاقت نفسه، وتعسرت أموره إلى أن انتقل إلى الشام

هو وتجارته ومعمله، وبعد أن انتقل بدأت المشكلات واحترقت المعامل وأتلف المال وانتهى كل شيء. من الذي سيعلم ما سيكون؟ الله جل جلاله. فإذا كنت معه ألهمك رشدك، ألهمك تصرفاً يحفظك به، أو ألهمك تصرفاً لأن الغيب يعلمه، أنت لا تعلم الغيب، قد تشعر بحاجة أن تغادر هذا المكان، تغادر هذا المكان، بعد أن تغادره تنشأ مشكلة لا تستطيع حلها، قد تشعر بانقباض في أن تسافر على هذه الطائرة، لا تسافر عليها تقع الطائرة. من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده. إذا كنت مع الله هو يعلم الغيب ويحفظك بهذا العلم، يعلم الغيب ويوفقك، يعلم الغيب ويلهمك رشدك، يعلم الغيب ويكيد لك، يكيد لك، يعلم الغيب ويدبر أمراً يحفظك به. الغيب عند الله كالشهادة، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذاً لا يعذب عن الله جل جلاله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذا كنت معه لا يغيب شيء عن علمه. هناك حوادث كثيرة جداً تغني هذا الموضوع، يعني إنسان قبل الاجتياح، اجتياح الكويت، بأيام سحب أمواله كلها دون أن يشعر لماذا فعل هذا، حفظ الله له أمواله، يبدو أنه كان يؤدي زكاة ماله، يعني شيء لا يصدق أحياناً. الأحداث أحداث خطيرة تقع، أنت قبل أن تقع يحفظك الله منها، يلهمك أن تغادر، يلهمك أن تنقل مالك من هنا إلى هنا، من جهة إلى جهة، من عملة إلى عملة، وأنت لا تدري، لأن الله يعلم الغيب. فإذا كنت معه تؤدي حقوق العباد وتقيم منهج الله يحفظك، وعلمه للغيب يفيدك به ربنا جل جلاله. أما الشهود والشهادة، الحضور مع المشاهدة، عالم الغيب والشهادة، يعني أنت حاضر وتشهد، عالم الغيب غاب عنك، عالم الشهادة حضرت وشهدت، إما بالبصر أو بالبصيرة، البصر رؤية العين والبصيرة رؤية القلب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، ذكر اسمه هذا في آيات كثيرة. طبعاً الحضور، حضور والشهود هو الأصل، أما العلم والشهود هو فرع. قد تحضر وتشاهد بأم عينك، وقد تعلم وكأنك تشاهد، لكن من اللطائف في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مع أن هذا الحادث لم نره نحن، والله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى. قال بعض العلماء يجب أن يقع إخبار الله لك موقع الرؤية لمصداقية الله عز وجل، شهده كسمعه، شهده شهوداً أي حضره، أنا شهدت الجنازة أي حضرتها، شهدت هذا الحفل أي حضرته، شهدت هذا المأتم أي حضرته، شهدت هذه المشكلة أو الواقعة حضرتها، عالم الغيب والشهادة. أيها الإخوة، ما معنى قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب؟ يعني الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، غابت عنا ذاته وبقيت آثاره، نحن من آثاره نتعرف إليه، وهذه مهمة.

إمة العقل أدوات ثلاث للمعرفة، إما أن ترى بحواسك، وإما أن تدرك بعقلك، وإما أن تتلقى خبراً بأذنك، هذه أدوات المعرفة، وليس هناك أداة أخرى. إن كان هناك أداة أخرى كالإشراق أو الإلهام أو الرؤية الصالحة يجب أن تكون مقيدة بالشرع، ولا نقبل لا رؤية ولا إلهاماً يخرم الشرع قيد أنملة. ديننا دين كامل تام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو أن رجلاً رأى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال وأمره بما يخالف الشرع ترد الرؤيا ويثبت الشرع، بل لو أن قاضياً رأى في الرؤيا أن هذا الشاهد كاذب لا تقبل شهادته، وهو عنده في اليقظة صادق، يجب ألا يأخذ بالرؤيا. الرؤيا يستأنس بها ولا يعتمد عليها إطلاقاً، لا في حكم شرعي ولا في إثبات قضية ولا في تصحيح حديث ولا في تقييم إنسان. الرؤيا والإلهام مصادر فرعية للمعرفة، إلا أنها يجب أن تنضبط بالشرع. من معاني الغيب أيضاً يؤمنون بالغيب، يؤمنون بشيء غاب عنهم، ذات الله لا نراها لكن نرى آثار خلق الله، مصير الإنسان لا نراه لكن الله أخبرنا عن مصير الإنسان، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. الخلاصة أن الغيب بالمعنى الثاني الدقيق ما لا يقع تحت الحواس أبداً، الشيء الذي يقع تحت الحواس عالم الشهادة، والشيء الذي لا يقع تحت الحواس عالم الغيب، لكن الله عالم الغيب والشهادة. يعني إذا الإنسان ما آمن بالغيب صار كافراً، من لوازم المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني عقلك يعطيك دليلاً قطعياً على أنه لا دخان بلا نار، النار لا تراها، أنت رأيت الدخان، وعقلك يعطيك دليلاً قطعياً على أن في المسجد كهرباء، وأنت لا ترى الكهرباء، ترى آثارها، ترى حركة المراوح وتكبير الصوت، تسمع تكبير الصوت، وترى حركة المراوح وترى تألق المصابيح فقط، تحكم على الكهرباء من آثارها. بعضهم قال إن الغيب هو القرآن الكريم أو إنه القدر، لكن الغيب كل شيء غاب عن حواسك أو كل شيء غاب عن علمك، وعالم الشهادة كل شيء تشهده. قلت لكم في بداية الدرس إن الغيب أنواع، نوع من الغيب استأثر الله به، ونوع أطلع بعض أنبيائه عليه، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حدثنا عن أشراط الساعة الكبرى والصغرى، وحدثنا عن آخر الزمان، وكيف أن الأمة تلد ربتها، وكيف أن الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وكيف يوسد الأمر إلى غير أهله، وكيف يكون المطر قيظاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيظاً، وكيف يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وكيف يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وكيف تركب ذوات الفروج السروج، وكيف تكثر الأشجار وتقل الثمار. هناك أحاديث كثيرة جداً عن أشراط الساعة، من أين جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لا يعلم الغيب بذاته، وأكبر دليل لما جاءه وفد ليأخذ القراء أعطاهم النبي 70 قارئاً ثم ذبحوهم في الطريق، لم يعلم النبي هذه الواقعة، وهذه الواقعة لها دلالة كبيرة جداً، أي أن النبي عليه الصلاة

والسلام لا يعلم الغيب بذاته إلا أن يطلعه الله عليه، بل إنه حينما اختار موقع بدر جاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر، قال: يا رسول الله، أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والمشورة. فقال هذا الصحابي الجليل انطلاقا من غيرته: يا رسول الله، ليس بموقع. الله عز وجل أطلع النبي على آلاف القضايا التي أقل من هذا الموضوع، ولكن شاءت حكمته أن يعلمنا النبي أدب الإصغاء إلى النصيحة. يعلمنا النبي وهو قدوتنا وأسوتنا أدب الإصغاء إلى النصيحة. فلما سأله: أين الموقع الذي تختاره؟ قال: هذا يا رسول الله. قال: هذا هو الموقع، وأعطى أمراً بالانتقال إليه. إذاً الغيب لا يعلمه إلا الله، والشهادة الإنسان يعلمها في حدود مكانه. فالغيب الذي يمكن أن يطلع الله نبيه عليه أنواع ثلاثة: غيب الماضي، وغيب الحاضر، وغيب المستقبل. غيب الماضي قبل الوقت الذي تعيش فيه، وغيب المستقبل بعد الذي تعيش فيه، وغيب الحاضر غير المكان الذي تجلس فيه. أنا في دمشق لا أدري ماذا يجري في حلب، حلب بالنسبة إلي غيب حاضر، أما قبل 100 عام غيب ماضي، وبعد 100 عام غيب مستقبل. والله سبحانه وتعالى يعلم غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، هذا غيب الماضي. أما غيب الحاضر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما غيب المستقبل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. أيها الإخوة، أريد أن أركز على هذه الحقيقة. يعني أنت إذا كنت مع الله والله يعلم الغيب، يعلم غيب الحاضر، فالطرف الآخر خصومك يعلم ماذا سيفعلون بك، يعلم ماذا سيخططون، يعلم ماذا يأتمرون، هو يعلمه ويلهمك شيئاً يقيك تخطيطهم، يلهمك تدبيراً يحميك من غدرهم، يلهمك خطة تنجو بها من مكرهم. هكذا أنت إذا كنت مع الله أنت مع عالم الغيب والشهادة. لذلك قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أما في مفاجآت، الحقيقة هناك آلاف القصص. يعني إنسان دقائق فقد كل ماله، دقائق، أحياناً دقائق يفقد أهله. أما الإنسان حينما يكون مع الله هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما هو كائن في مكان آخر. أخ ذكر لي مشكلة كبيرة جداً وقعت في مكان، هو في المكان نفسه والمشكلة مدمرة. قال لي: والله قبل 5 دقائق يعني ألهمت أن أخرج لأشتري خبز، ما إن خرجت 100 الأمتار حتى رأيت المشكلة قد نشبت. يعني شيء مدمر. فربنا عز وجل: إذا كنت مع الله كان الله معك. والله عز وجل إذا قال إن الله مع المؤمنين أو مع المتقين أو مع الصابرين يعني معهم حفظاً وتأييداً ونصراً وتوفيقاً. لذلك الإنسان يصلي صلاة الاستخارة: يا ربي إنك تعلم ولا أعلم، إن كان في هذا الأمر صلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي. هو يعلم، هو يعلم أن هذه المرأة لا تسعدك، يصرفها عنك ويصرفك عنها. هو يعلم أن هذه التجارة لا تغنيك بل تسقطك في الدنيا. هو يعلم أن هذه السفرة ليست في صالح إيمانك. هو يعلم الغيب، أنت لا تعلم. فإذا فوض الذي لا يعلم لمن يعلم يكون في أعلى درجات الذكاء،
الذي لا يعلم يفوض الذي يعلم.

أنت أيام مع بائع تثق به، أنت اختر لي، أنا سلمت أمري إليك، أنت اختر لي ما يعجبك، أنا فوضت الأمر إليك، أنت مع إنسان تثق به تفوضه، فكيف مع الواحد الديان؟ بالمناسبة كلما ارتقى الإنسان في سلم الإنسانية يخاف بالغيب، وكلما هبط إلى مستوى البهيمية يخاف بالشهود. فكرة دقيقة، كلما ارتقى الإنسان في سلم الإنسانية يخاف بعقله، وكلما هبط إلى مستوى البهيمية يخاف بعينه، يعني إلى أن ترى الخطر ماسلاً تخاف، أما الخطر يدرك بالعقل. يعني مثلاً نقول أن الدخان يسبب سرطان بالرئة، النيكوتين التي في الدخان هي مادة تسرع القلب، تزيد من خفقان الرئتين، تضيق الأوعية، ترفع نسب السكر في الدم، ترفع هرمون التجلط، احتمال التجلط في دم المدخن كبير جداً، الأمراض القلبية عند المدخنين 10 أمثال عند غير المدخنين، هذا كله بالعقل يدرك. أما المدخن الذي يخاف بعينه لا يقلع عن الدخان إلا بعد أن يصاب بالسرطان، الآن يقلع، هذا إنسان بهيمي معناها. كلما ارتقى مستواك الإنساني تخاف بعقلك، وكلما تدنى المستوى الإنساني إلى المستوى البهيمي تخاف بعينك. لأيام الدابة إن رأت حفرة تقف، أما الإنسان العاقل أيام طريق واسع وممهد ومعبد يقول لك انتبه، الطريق مغلق ما بتكمل، الطريق مفتوح أمامك لكن لوحة صغيرة، الطريق مغلق ما بتكمل. أنت الآن ما رأيت الإغلاق، رأيت فكرة الإغلاق. فكلما الإنسان ارتقى يتعامل مع الأفكار، أما إذا هبط إلى مستوى البهيمية يتعاون مع الصور. الصور هلا في دور اللهو فخمة جدا، يعني أناقة ما بعد أناقة، أجمل أنواع الثريات، التزيينات، الأناقة، لكن المعاصي كلها ترتكب في هذه الدور. فالمؤمن يكرهها بعقله، بينما ضعيف التفكير يقدرها بعينيه، يعظمها بعينيه، لك شيء فخم. كلما ارتقى الإنسان يتعامل مع الأفكار بعقله، وكلما هبط مستواه يتعامل مع الصور بعينيه. لذلك أخطر شيء على الصغار أن تريهم مثلاً قصة ممثلة. لو أرينا الصغير، يعني الإنسان المتدين أو المتدينة إنسانة حمقاء مثلاً، إنسانة مهملة لأولادها، هذا الصغير يكره الدين فقط بلا سبب، لا يتعامل مع الأفكار، ما عنده إدراك، عنده عمق أنه هي تمثيلية، والذي كتب هذه التمثيلية أراد أن يشوه صورة الدين، لا، هو رأى أن الإنسان الذي يمثل الدين إنسان غير جيد، بينما الإنسان الجيد الذي أسبغ عليه الكاتب كل صفات الرجولة إنسان يعني شجاع ووفي، إلا أنه يشرب الخمر. خطورة الأجهزة اللهو مع الصغار خطيرة جداً، لأن الصغير لا يتعامل مع الأفكار، يتعامل مع الصور. يكفي أن تريه امرأة سيئة جداً بزي إسلامي يكره الإسلام كله، ويكفي أن تريه امرأة تحب أولادها حباً جماً لكنها متفلتة من الدين، يحب التفلت من الدين. هنا خطورة أن نسمح لأطفالنا أن يشاهدوا ما هب ودب. لذلك الطفل الصغير يتعامل مع الصور، وقد نستطيع أن نفسد عقيدته بالصور، وقد نستطيع أن نشوه له كل شيء بالصور. ففي غيب وفي شهادة، يعني في أمثلة كثيرة جدا، إنسان إلى أن تأتي موجة برد قارسة يهيئ المدافئ ويشتري الوقود السائل، إنسان وهو في أشهر الصيف يهيئ المدافئ ويشتري الوقود

وجود السائل ما في حدا، كل شيء جاهز. أما حينما تأتي الموجة القارسة فجأة تجد صعوبة بالغة بشراء الوقود السائل، فالذي يتعامل مع الأشياء بإحساساته إدراكه ضعيف، أما الذي يتعامل معها بإدراكه إدراكه عالي. كتاب الله جل جلاله أشار إلى كلمة عالم الغيب والشهادة في آيات كثيرة، قال: وعنده مفاتح الغيب. ذكرت لكم من قبل حكمة وعنده مفاتح الغيب، لو قال الله تعالى ومفاتح الغيب عنده، يعني هي عنده وقد تكون عند غيره، هي عنده وقد تكون عند غيره. أما حينما يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، أي مفاتح الغيب عنده حصراً، وعنده مفاتح الغيب، كأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. لو قال نعبد إياك يا رب ونعبد غيرك، أما إياك نعبد نعبدك وحدك يا رب، هذا هو القصر. أيام التقديم يفيد القصر والحصر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعني أنت إذا عندك مجلة قديمة قبل 20 سنة اقرأها، تجد أن الأحداث التي وقعت بعد هذه المجلة، لو عشت في تاريخ المجلة لا يمكن أن تتصور أن الذي وقع يمكن أن يقع، كان غيباً. حينما تهد عروش، وحينما تدك معسكرات كبيرة جداً ضخمة، اقرأ أنت في مجلة قديمة، تصور أن الذي وقع تنبأت به قبل أن يقع لأودعوك في مستشفى المجانين، لكنه وقع فعلاً. طيب من يعلم الغيب؟ الله جل جلاله هو يعلم الغيب. أكثر الناس بيقول لك والله عرضوا علي أرض، هل أدنهم حقه 2,000,000؟ لو أنك تعلم الغيب لكنت أغنى أغنياء العصر. هذا كان في علم الغيب. لذلك التجار لهم كلمة لطيفة: تاجر ومنجم ما بيجتمعوا، ما أحد يعلم ما سيكون. أيام تلاقي الأمور تسير بطريق إلى أن نيأس. كان في جفاف في بلادنا، جفاف مخيف، إلى أن حوض دمشق كاد يجف، وكادت دمشق تعاني من العطش، لكن الله جل جلاله أنزل أمطار غزيرة في الأعوام القادمة، وهذا كان غيباً. موضوع الغيب دقيق جداً. يعني أيام بيقول لك إنه عرفوا أنه ذكر أو أنثى، أين قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام؟ يا الله ما قال يعلم من في الأرحام، لم يقل يعلم من في الأرحام ذكراً كان أو أنثى، قال يعلم ما. الحوين المنوي في على النوية 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة. طيب هذا الجنين هل سيكون عالماً كبيراً، أستاذاً في الجامعة، مؤلفاً خطيراً، بائعاً متجولاً، مجرماً، سجيناً، مصلحاً، فاسداً؟ يا ترى صاحب ملهى لما صاحب دار نشر من سيكون؟ من سيتزوج؟ من سينجب؟ ما دوره في الحياة؟ دور هامشي أم دور خطير؟ من يعلم هذا؟ إذا في عن نوية 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة لا يعلمها إلا الله. أيام أب عنده 5 أولاد لا يعلم من هو المتفوق، بعد 30 سنة يكون ولد تألق تألق كبير جداً، ولد آخر كان في الدرجة الدنيا في المجتمع. من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده يعلم الغيب. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هل أنت مرتاح إلى أن الله الذي تعبده يعلم كل شيء وعلمه بصالحك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟
من

أمر الله. من أيام بقول لك واحد سانتي كنت رحت أثناء قيادة مركبة، من يعلم الغيب؟ أيام ربنا عز وجل يصرفك عن شيء مدمر، يلهمك رشدك. إنسان يعني له تجارة معينة والبضاعة موجودة، موجودة البضاعة والطلب عليها شديد والتصدير ميسر، قال لي بالحرف الواحد: والله شعرت بانقباض شيء غير معقول وبلا سبب بلا تعليل، اشتد علي الضيق إلى درجة أنني أحجمت عن تصدير هذه البضاعة. ثم كان الذي كان، فرض على هؤلاء الذين صدروا ضرائب أكلت أخضرهم ويابسهم، نجاه الله من هذه الضرائب التي لم تكن في الحسبان بسبب أنه أنفق مالاً وفيراً في خدمة بيوت الله عز وجل. فالله عز وجل لأنه يعلم الغيب صرفه عن هذا العمل. أنت حينما تعبد الذي يعلم الغيب، حينما تعبد الذي يعلم الغيب، علمه للغيب كله لصالحك وأنت لا تدري. من هنا قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرة أخ سألني عن قضية فيها شبهة، قلت: والله فيها شبهة. قال لي: دخلي الوحيد منها. قلت: هذا شأنك لا شأني، سألتني فأجبتك، هذا شأنك. يبدو أنه خوفه من الله غلب عليه، غلب عليه وامتنع عن هذه الطريقة في التعامل، امتنع عنها لله، وكانت رائجة جداً ودخلها كبير جداً، وقال لي: في بحبوحة كبيرة. فلما امتنع عن هذه الطريقة في البيع والشراء، أو عن هذه الطريقة في البضاعة والبيع والشراء في سبيل الله، صبر شهر شهرين ثلاثة، دخله قليل جداً، ثم منعت هذه الطريقة من أصلها قسراً. فجاءني وقال لي: الحمد لله الذي تركتها لله، لكن بعد حين كنت سأتركها مقهوراً ومجبوراً، أما الآن تركتها في سبيل الله وأنا في الأوج كنت. ثم فتح الله عليه باب رزق وفير لم يكن بالحسبان. موضوع أنه أنت تعبد الذي يعلم الغيب شغلة كبيرة، يعني أنت مرتاح كل ما سيكون بعلم الله، لذلك بوجهك توجيه لصالحك. المؤمن الملك يلهمه، والمنافق الشيطان يدفعه، يدفعه إلى أن يبخل، يدفعه إلى أن يحقد، يدفعه إلى أن يخاصم زوجته، يدفعه إلى كل المشكلات. آية ثانية: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. مرة ثانية وردت هذه الآية في القرآن الكريم: وهو الحكيم الخبير. يعني الحكيم كما تعلمون يضع الشيء في بالقدر المناسب وفي المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وكل شيء وقع أراده الله. والحكيم والخبير هو العلم الذي يتعلق بالمستقبل. أيام أنت بتبني آلة على علم عالي جداً، لكن مع الاستعمال تكشف أخطاء لم تكن في الحسبان. فالعلم مع المستقبل يصبح خبرة، العلم مع المستقبل يصبح خبرة. وفي سورة التوبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي السورة نفسها
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم.

فينبئكم. وفي السورة نفسها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، الآيتان متشابهتان. وفي الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وفي المؤمنون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وفي السجدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وفي الزمر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وفي الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وفي الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وفي التغابن عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ممكن أن نلخص المواقف العملية للمؤمن من خلال هذا الاسم. أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة لم تفاجأ بغيب مدمر. أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة كان علم الله للغيب لصالحك، يحميك من كل سوء، يقيك شر أعدائك، يلهمك رشدك، يلهمك الخير، وأنت في حرز حريز. أيها الإخوة الكرام، حينما تعلم أن الله يعلم، يعني هذه حقيقة وردت في بعض الآيات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذا علمت أن الله يعلم تستسلم وترتاح. لذلك يقول المؤمن أحيانا: اللهم اخر لي واختر لي، يا رب أنت اختر لي. كنت مرة في عقد قران دعوت هذا الدعاء: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومرة أخيرة أنه أنت تقف هنا لا تعلم هنا ما سيكون، قد يكون لك عدو كبير خطير مخيف يدبر أمر ضدك، لكن الله يعلم ما أنت فيه وما خصمك فيه. فإذا كنت مع الله عز وجل ألهمك رشدك، ألهمك الخلاص من هذا العدو، أو ألهمك تدبيراً مضاداً لتدبيره، أو ألهمك سلوكاً يعطل عليه سلوكه، أنه يعلم الغيب. هذا أهم فكرة بالدرس. أنت إذا كنت مع الله أنت مع عالم الغيب والشهادة، الغيب لصالحك، ما في مفاجأة. فتجد المؤمن الصادق كل شيء يعني يسيره الله به لصالحه، والغيب يكشف له الحقيقة، الغيب يكشف له الحقيقة. وتجد الإنسان غير المستقيم، يعني مرة إنسان فكر فكر فكر بتفكير جاد ثم باع كل ما يملك واشترى به عملة لبنانية. طيب من يعلم أن العملة هي سوف تصبح وصل السعر 3800 ليرة لبناني بيساوي دولار واحد؟ طيب واحد كل أملاكه قال لك هي عملة صاعدة، طيب من يعلم الغيب؟ الله عز وجل. فلما الإنسان يكون مع الشيطان، حينما يكون الإنسان منحرفا عن خط الإسلام الصحيح، الغيب ليس في صالحه، يعني يفكر ويفكر ويفكر ويفكر ثم يجعل الله تدميره في تدبيره، لأنه لا يعلم الغيب. أيام يضع كل ماله بمشروع غير ناجح، لو علم الغيب لما أقدم على هذا المشروع. أما المؤمن لا يعلم الغيب، لكن الله يدافع عنه، لكن الله يسيره، لكن الله يحفظه، لكن الله يلهمه، لكن الله يصرفه.

0: كيفه عن هذا الشيء؟ يعني أدقنا في الدرس هذه النقطة، أنت إذا كنت مع الله هو يعلم الغيب، يعلم ما سيكون، لذلك يلهمك رشدك حيال ما سيكون. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يستسلمون لله عز وجل. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النا

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عن هذه الكلمات البينات من كلام رب العالمين يقول الإمام ابن قيم الجوزية:
1: إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أم من الغافلين، وهل الحاكم علي الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أن أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه بالخلاف للحق.
2: وعلى العكس من ذلك، إذا وجد قدوته ومتبوعه ممن غلب عليه ذكر الله عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه، فليستمسك به وليلزمه، لأنه لا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. وفي الأثر الشريف مرفوعا: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، صدق رسول الله.
0: وذاكر الله تعالى كثيرا في الدنيا يستظل بظل عرش الرحمن عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى، لأن الذاكر لله ولي كما أن الغافل لله عدو. وفي ذلك يقول حسان بن عطية:
1: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره.
0: وعن قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول ابن القيم:
1: الذكر الكثير يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. وهذه الصلاة هي سبب إخراج الذاكرين من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم صلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله.
2: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: وأكمل حديث المحبة فأقول:
0: عفوا يا شيخنا الغزالي، كنا قد انتهينا إلى أن المحبة ناتجة عن المعرفة، وأن تفاوت الناس في المحبة إنما هو ناتج عن تفاوتهم في المعرفة.
3: نعم يا أخي.
0: فما سبب قصور أفهام بعض الخلق عن معرفة الله سبحانه؟
3: اعلم يا أخي أن الله تعالى هو أظهر الموجودات وأجلاها، وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام.

0: وأسهلها على العقول. ووجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر وشجر ونبات وحيوان وسماء وأرض وبر وبحر وأنفسنا وأجسامنا وتغير أحوالنا. ولكن
1: ماذا يا شيخنا؟
0: يقول العلماء إن العقول تقصر عن الفهم لسببين: أولهما خفاء الشيء وغموضه الشديد، والثاني أن يتناهى وضوح الشيء. فالخفاش مثلا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، لا لخفاء النهار واستتاره، وإنما لعجز في إبصار الخفاش. وكذلك يا أخي عقول بعض الخلق أضعف من فهم جمال الحضرة الإلهية التي هي في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية الاستغراق والشمول. فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. واعلم يا أخي أن كل العالم تصنيف الله تعالى، فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله، ولا عارفا إلا بالله، ولا محبا إلا لله. وكان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله ولا ينظر إلى نفسه إلا من حيث هو عبد لله.
1: وبماذا يعرف المحب لله تعالى يا شيخنا؟
0: بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصور شوق إلا من محب إلى محبوبه، ولأنه لا يتصور شوق ممن انمحى عن قلبه ذكر محبوبه وخياله ومعرفته حتى نسيه. وفي أخبار داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قال: يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن أحبني، وجليس لمن جالسني، ومؤنس لمن أنس بذكري، وصاحب لمن صاحبني، ومختار لمن اختارني، ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي، وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي، وأنسوا بي أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم. فإني خلقت طينة أحبائي من طينة إبراهيم خليلي، وموسى نجيي، ومحمد صفيي، وخلقت قلوب المشتاقين من نوري، ونعمتها بجلالي.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. تحدث المحب العارف الذاكر إبراهيم بن أدهم يوما فقال:
4: خرجت أريد بيت المقدس مرة، فلقيت 7 نفر فسلمت عليهم وقلت: أفيدوني شيئا لعل الله ينفعني به. فقالوا:
5: انظر كل

0: قاطع يقطعك عن الله من أمر الدنيا والآخرة فاقطع.
1: قلت زيدوني رحمكم الله. قالوا
0: انظر ألا ترجو أحدا غير الله ولا تخاف غير الله.
1: قلت زيدوني رحمكم الله. قالوا
0: انظر كل من يحب الله فأحبه وكل من يبغضه فأبغضه.
1: قلت زيدوني رحمكم الله. قالوا
0: عليك بالدعاء والتضرع والبكاء في الخلوات والتواضع والخضوع له حيث كنت والرحمة للمسلمين والنصح لهم.
1: فقلت زيدوني رحمكم الله. فقالوا
0: اللهم خلي بيننا وبين هذا الذي شغلنا عنك ما كفاه هذا كله.
1: وفجأة اختفوا من أمامي، فلا أدري أهي السماء رفعتهم أم هي الأرض ابتلعتهم، ولكن الله نفعني بهم.
2: وكان رضي الله عنه يرى أن على من يريد أن يدخل في حب الله تعالى أن يسير على إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول
1: كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخل إلى حب الله تعالى من كل باب يوصل إلى ذلك، فهو يدخل من باب الإحسان، لأن الله تعالى يقول إن الله يحب المحسنين، ويدخل من باب التقوى لأن الله تعالى يقول إن الله يحب المتقين، ويدخل من باب الصبر لأن الله تعالى يقول والله يحب الصابرين، وكذلك يدخل من باب التوبة لأن الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين. صدق الله العظيم.
3: أتيت أطلب

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية

0: 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصوات ونداءات، أدعية وابتهالات، وهديل يهمي وإيقاعات، تتجاوب في نواحي هذا الصباح الأردني المبشر بنهار سعيد ويوم جديد. رؤى تنداح في المدى الرحب، طموحات تتسامى في فضاءات الكون، أنسام توقظ في صدر المؤمن آيات الرحمة، والرغبة في تأمل حركة الناس على الشوارع والميادين، وقد لاحت على الشرفات إيماءات وحركات وتحيات، وشعت ألوان من النوافذ ووجوه حالمة بالآتي، وقد علت سطوح المنازل حبال غسيل الأردنيات، ثياب حملت عبء اليوم وجهد الإنسان العامل والصانع والطالب والمعلم والطبيب والتاجر والجندي والسائق وكل من أسهم في تشكيل البناء الوطني السامق أو جمل أجزاءه. إنها لوحات شعبية في هذا الوطن الأردني الطيب الوادع تحت رحمة الله وتوفيقه المتناغم المتنامي من يد القائد الباني وسيد الدار المتفاني في بناء الأردن وخدمة الأمة وتطوير الوطن وتحديثه وعصرنته، في صورة تجاوزت حدود المألوف ووقفت على مشارف التميز والتألق والعالمية. فيا إلهي غمر بفيض نعمائك وبركة آلائك هذا الوطن ومليكه وشعبه بكل نجاح وفلاح وصلاح، وهيئ له سبل الرشاد والسداد والتوفيق، إنك نعم المولى ونعم النصير.

أثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته العترة الأطهار أهل الجود والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علم الهدى ونور الدجى.

اللهم صل عليه، شمس المعارف ومنهل التقى. اللهم صل عليه، معدن الصفا وبحر الندى. اللهم صل عليه، وسيلة الشفاعة وسبب الرضا. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة طيبة الشفاء، ساطعة السنة، فياضة العطاء. فهو صلوات الله وسلامه عليه أهل لكل إنعام منك يرتجى، وخليق منا بكل تعظيم يهدى إليه على

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة تليق بكماله وبهاء وتجازي جهاده وتقواه وتسعد بها روحه في سماء. اللهم صل عليه صلاة تقر بها عين من يصلي عليه امتثالا لأمر مولاه، وصل عليه صلاة تسعد بها كل من يصلي عليه من وحي شوقه وهواه، وصل عليه صلاة تنجي بها قائلها من عذاب الله، وصل عليه صلاة ترفع بها قدر كل من أحب هذا النبي واشتاق إلى رؤياه. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك المهداة وشفاعتك المسداة وهدايتك المبتغى. اللهم صل على ذات النبي الكريم وخلقه وسجاياه. اللهم صل على قلبه الرحيم وما حواه، وصل على علمه اللدني وما وعاه، صلى الله عليه وسلم ما

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على روحه المنعم في علاه، وصل على جسده المكرم في مثواه. اللهم صل على دياره وأوطانه وحماه. اللهم صل على

خلفه من سيرة عطرة تشير إلى أمجاده وبهاءه. اللهم أكرم بفضلك كل من تعلق قلبه بحب هذا النبي وهداه، وأسعد بالرضا كل من صلى عليه بشوق في جهره ونجواه، واجز بالخير كل من سلم على هذا النبي سلاما ينم عن وجده وجواه، وأمتع بالهدى والصفاء كل من كان حب النبي المصطفى.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

التقوى هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر على ما أوليت من نعم لا تحصى وما دفعت من بلاء لا يرى. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ولا زلنا نتواصل معكم في هذه اللحظات المباركة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما أجمل أن يفتتح المؤمن يومه أو يمسي قلبه على ذكر الله، فإن الأرواح تظمأ كما تظمأ الأبدان، ولا يرويها إلا القرآن، ولا يطمئنها إلا ذكر الرحمن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود صلى الله عليه وسلم. ها نحن نلتقي بكم أيها الإخوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في مجلس تتلى فيه آيات الله، وتذكر فيه سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتستحضر فيه معاني المحبة واليقين والرجاء. وأرحب بكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين الخامس من تشرين الثاني من تشرين أول لعام 2026، 23 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:25، وأذان العصر في الساعة 3:46، وأذان المغرب في الساعة 6:23، وأذان العشاء في الساعة 7:38. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا، إذا نزلت بساحتنا الكروب، وأذكره وليل الخطب داج فتنجل

0: عن الكروب. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، ما صلاها مهموم إلا أتاه الله بالفرج القريب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وأمنك وأمانك، ووفق قيادة الهاشمية لكل خير لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. وهذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، وزملائي في المراقبة الرئيسة والإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. فاصل إعلاني قصير ثم نواصل برامجنا بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع أبدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران.

0: جبلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول، عابدين، بكل بيت موجودين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، اربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، ام السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي او بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906-67. مطابخ التميز، نكهة البيت. كيف بي؟

0: عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 52، وهي قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أيها الإخوة، كلمة كدأب تعني كعادة. الدأب هو العادة، هو الاستمرار على شيء. كأن الله يخفف عن رسوله تكذيب قريش له، يقول له: يا محمد، هذا الذي أنت فيه هكذا عادة الكفار. فرعون وقف من سيدنا موسى هذا الموقف، موقف التكذيب، فالذي حصل معك قد حصل لمن قبلك من الرسل. كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم. طبعاً الذين من قبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، أيضاً كذبوا رسلهم وأنبياءهم. لذلك الله عز وجل عاقبهم فأهلكهم واستأصلهم أو عذبهم أو أغرقهم أو خسف بهم الأرض. يعني قانون، قوم يكذبون النبي ويستخفون بآيات الله، ولأنهم كذبوا ولأنهم اعتدوا، لأنه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني لو أن الإنسان كذب ولم يفعل سوءاً، قد يقول قائل ماذا فعل؟ لا، أنت حينما تكذب بالحق لا بد من أن تفعل سوءاً. يعني حينما تؤمن بالدنيا وتكفر بالآخرة لا بد من أن تأخذ ما ليس لك، لا بد من أن تعتدي على أموال الناس، على أعراضهم، لا بد من أن تتنافس تنافساً غير بريء. يعني للتوضيح، لو أن التصور لا علاقة له بالسلوك تصور ما شئت، لو أن الاعتقاد لا علاقة له بالسلوك اعتقد ما شئت. يعني أنت حينما تتصور، أوضح مثل، أن شفاعة النبي الكريم لأهل الكبائر من أمته، لو استمع إلى هذا الحديث إنسان وهو يبيع المواد الغذائية وبإمكانه أن يغشها دون أن يكشف أمره، يرى أن هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يغطي سلوكه العدواني، لأنه اعتقد أن النبي سيشفع لمن يفعل الكبائر من أمته، يرى له مبرراً أن يعتدي على الآخرين. يعني الفكرة الدقيقة، لو أنّ

العلاقة بين التصور وبين السلوك معدومة، نقول لك اعتقد ما شئت، لكن لأنه لا بد من أن ينعكس التصور إلى سلوك. مثل آخر، لو أن طالب قال لزميله: الأستاذ بآخر العام نقدم له هدية ثمينة ويعطينا الأسئلة ودعك من الدراسة، هذه الفكرة مريحة، انتهى من الدراسة والوظيفة.

لو أن طالب قال لزميله: الأستاذ بآخر العام نقدم له هدية ثمينة ويعطينا الأسئلة ودعك من الدراسة، هذه الفكرة مريحة، انتهى من الدراسة والوظائف والمذاكرات وأمضى العام الدراسي ببحبوحة وبسهر مع الأصدقاء.

قلوبهم كفروا بآيات الله. الآيات العلامات، الله عز وجل له آيات كونية، هذا الكون بشمسه، بقمره، بنجومه، بكواكبه، بمذنباته، بمجراته، بكازراته، بأرضه، بالجبال، بالسهول، بالوديان، بالشمس، بالقمر، بالأسماك، بالأطيار، بالنباتات، بالطعام، بالشراب، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كذبوا بآيات الله، أي آياته الكونية. ولما سيدنا إبراهيم يوضع في النار فلا تحرقه النار، هي آية إعجازية، لأن الآيات الكونية لها قوانين، أما هذه الآية فيها خرق للقوانين، هي آية إعجازية. وأفعال الله عز وجل، صنعوا باخرة، أعظم باخرة في عام 1912، باخرة تيتانيك، وجاء في نشرتها إن القدر لا يستطيع إغراقها، وفي أول رحلة لها من أوروبا إلى بوسطن، يعني فيها حلي بالمليارات، هذه الباخرة عملاقة، لها جداران وقواطع عرضية، فأي مكان خرق تغلق الفتحات فالباخرة في سلام. وشاءت حكمة الله أن تغرق في أول رحلة لها، هي مدينة، كانت مدينة عائمة. فقال بعض القساوسة إن غرق هذه الباخرة درس من السماء إلى الأرض. لذلك الله له آيات كونية وله آيات إعجازية. العصا تصبح ثعباناً مبيناً، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ضرب البحر بعصاه فأصبح طريقاً يبساً، الناقة خرجت من الجبل. إذاً في آيات كونية خلقه وفق القوانين والأنظمة، في آيات إعجازية هي خرق لهذه القوانين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً، في آيات تكوينية أفعال الله عز وجل، وفي آيات قرآنية كلامه. الله عز وجل قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. كفروا بآيات الله كلها، كفروا بالتكوينية والكونية والإعجازية والقرآنية. كأن الله عز وجل يقول: يا محمد، هؤلاء الذين يكذبونك الآن شأنهم كشأن فرعون حينما كذب موسى، لكن مصير هؤلاء الهلاك كمصير الأمم التي كذبت رسلها. يعني هذا الموقف مشابه لموقف فرعون من سيدنا موسى. والذين يكذبونك الآن أين هم؟ الآن وين أبو جهل؟ مين منكم راح على مكة أم شاف مقام أبو جهل؟ وين أبو جهل؟ وين أبو لهب؟ أين هؤلاء أعداء الله عز وجل؟ هم الآن في مزبلة التاريخ، الشباب الفقراء الضعاف الذين آمنوا به، أين هم الآن؟ كان الصحابة يقولون: إذا ذكر الصديق نقول هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. القرشيون الأصلاء من أرومة أصيلة، هؤلاء يقولون عن سيدنا بلال: سيدنا، الصديق سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فالله عز وجل رفع هؤلاء الذين آمنوا برسول الله وكانوا فقراء وضعاف ومرضى،
الله عز وجل قال ألم نشرح لك

صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة، كفروا بآيات الله كلها، الكونية والتكوينية والإعجازية والقرآنية، ومصير هؤلاء كمصير الأقوام السابقة: إغراق فأغرقناهم، جاءتهم صواعق فأهلكتهم، خسف الله بهم الأرض. لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة أبقى الله آثار فرعون. يأتي كل الناس من كل أطراف الدنيا الآن لرؤية هذه الآثار. آثار فرعون تفوق حد الخيال، يعني حجر يزن 50 طن، لا في روافع هيدروليك، ولا في حاملات شاحنات ضخمة جدا، ولا في بواخر عملاقة، ولا في رافعات عملاقة. كيف جيء بهذه الأحجار من أسوان؟ كيف انتقلت عبر نهر النيل؟ وكيف نقلت إلى موقع الأهرام؟ وكيف صنفت؟ كيف صفت؟ الفراعنة وصلوا لشيء شبه مستحيل الآن، فرغوا الهواء بين حجرين، فلما فرغوا الهواء بين حجرين أصبح الحجران كحجر واحد. لو أمكن أن تضع لوحين من البلور فوق بعضهما دون أن تبقي ولا ذرة هواء يصبح اللوحان لوحاً واحداً. هذا فعله الفراعنة. طيب أهرام، ممكن تعمل نافذة، لكن كم هو علمك حينما لا تسمح هذه النافذة بدخول الشمس إلى داخل الهرم إلا في يوم واحد من السنة، يوم وفاة هذا الفرعون؟ في إمكان عندك؟ عندك نافذة أنت بتحب الضيقة ضيقة، بأي زاوية؟ كيف في دراسة هندسية مذهلة أن الشمس لا يمكن لأشعتها أن تدخل إلى داخل الهرم إلا في يوم واحد هو يوم وفاة هذا الفرعون؟ هذه اليوم فوق طاقة البشر. كنت في باريس وجدت مسلة مأخوذة من مصر، كنت في ألمانيا وجدت آثار مأخوذة من مصر مذهلة. ففي مسلات، في أهرامات، حتى هذه اللحظة كيف فرعون مصر كما هو الآن؟ أنا عرضت صورته ببعض الفضائيات، كما هو بلحمه، بشحمه، بعظمه، بملامح وجهه، ما هذا التحنيط؟ رأيت خبز في الأهرامات، أنا زرت الأهرامات، خبز من 6000 عام، وجدت قطع من اللحم كي تؤكل من 6000 عام، وجدت فرعون كل أصابعه ملبسة بالذهب، كل أصابعه يعني ذهب مخيف. وجدت عربة في الأهرام، حتى هم يعتقدون في حياة أخرى، لذلك يحتاجون إلى عربات، ويحتاجون إلى طعام وإلى شراب. حتى القمح الذي استخرج من أهرامات مصر والذي مضى عليه 6000 عام زرع فأنبت. معقول رشيم يعيش 6000 عام؟ الألوان التي طليت بها المعابد لم تتغير حتى الآن. أيها الإخوة، الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أبقى هذه الآثار، الأهرامات، المسلات،

تحنيط النوافذ التي تدخل الشمس في يوم واحد فقط هو يوم وفاة فرعون، الذهب، تحنيط الخبز، تحنيط الأشخاص، تحنيط القمح، هذا كله في الأهرامات. لذلك الله عز وجل ما أهلك قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. يعني في بعلبك ستة أحجار، يمكن حجر وزنه 200 طن، ما بعرف، لما وقع أحد الأحجار عمل شبه زلزلة ببعلبك. هذا الحجر كيف نقل؟ كيف نحت؟ كيف نصب؟ ما أهلك الله قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. أيها الإخوة، قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد الأهرامات، وقال عن ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. هي في السعودية الآن، هل تصدقون مدينة بأكملها منحوتة في الجبال؟ والأنباط كذلك في الأردن، مدينة بأكملها منحوتة في الجبال، غرف استقبال ونوم وجلوس بالبتراء، صالة يعني بحجم هذا المسجد على مرتين فيما أعتقد، محفورة من الجبل، والخطوط مستقيمة، والصخر منحوت نحت كامل، يعني أربع جدران وسقف وأرضية كأنها بلاط، هي فراغ من الجبل نحت مع الزخارف والأقواس والتيجان. لذلك الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أبقى آثار الفراعنة ليكونوا درساً لكل الأمم القادمة. والآن في تقدم مذهل الآن، ومع ذلك مع هذا التقدم المذهل في تخلف أخلاقي مذهل، فكل هذه الحضارات ما استطاع أصحابها أن يبقوا عليها لأنهم خالفوا منهج الله عز وجل. كنت مرة بإسطنبول زرت مسجد، الأخ اللي معي قال لي تفضل إلى المحراب، ما فهمت شو بده. وصلت للمحراب لقيت فيه عمودين، قال لي بإمكانك أن تدير العمود، فعلا مسكته درته قام دار معي. يعني هذا له قاعدة له تاج، في فراغ ميلي واحد. الجامع مضى على بناءه 700 عام، يعني ميلي واحد ما صار ضغط، ميلي واحد دليل أنه الحسابات دقيقة جداً، العمود يدور بيديك. يعني الله عز وجل أعطى أمم سابقة قوى جبارة. اليوم تلاقي بناء ضخم اسمنت، يعني ما في حجار، اسمنت يجبل اسمنت ويصب فيتجمد، لكن في القديم لا في مواد بين الأحجار، لا في رافعات، لا في شاحنات، لا في أشياء عملاقة، أمور كلها بسيطة، ومع ذلك بلغوا ما بلغوا. أيها الإخوة، لكن الله عز وجل أبقى نموذجاً لأمة طاغية قوم عاد، قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني تفوقت في شتى المجالات. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، حفروا مدينة في الجبل. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يعني في قصف وفي إفساد، يعني في بنتاغون يقصف وفي هوليود تفسد، واضح تمام؟ الذين طغوا لا في بلدهم ولكن في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال وأنه أهلك عادا الأولى

أن في عاد ثانية نعيش اليوم أخبارها. الله عز وجل وصفهم بالتفوق العمراني، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تفوق عمراني، تفوق صناعي، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق عسكري، وكانوا مستبصرين، تفوق علمي. ومع التفوق العمراني والصناعي والعسكري والعلمي في غطرسة، استعلاء، كبر، احتقار للآخرين، وكانوا مستكبرين، يعني تغطرسوا، وقالوا من أشد منا قوة؟ فلذلك الله عز وجل جعل قوم عاد نموذج للأمم الطاغية. هؤلاء القوم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ما العذاب الذي أهلكهم به؟ بريح صرصر عاتية بالأعاصير، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أخواننا الكرام، معنى كفر أي غطى، والكفر ببعض اللغات السامية هو الغطاء. معنى كفر أي غطى حقيقة، أغفل حقيقة، حجب حقيقة. فكلمة كفر تعني أن هناك شيئاً عظيماً غطي، هناك شيء عظيم حجب عن النظر. فلذلك في قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، يعني هذه الآيات الدالة على عظمة الله حجبت عن الأنظار. ليش تسمع مع إنسان بحدثك ساعة عن السيارات وموديلاتها وأسعارها وألوانها وخصائصها، بحدثك على الموبايلات، على الهواتف، على الشبكة العنكبوتية، بحدثك ساعات طويلة على شيء صنعه البشر، وقلما يحدثك عن شيء صنعه خالق البشر، مع أن الآيات الدالة على عظمة الله تفوق حد الخيال. أقول لكم هذه الكلمة، المؤمن ممتلئ تعظيم لصنعة الله عز وجل، وغير المؤمن ممتلئ تعظيم لصنعة البشر. من علامة إيمانك أن تحدثنا ساعات طويلة عن آيات الله الدالة على عظمته، ومن علامة استغراق الإنسان بالدنيا أن يحدث ساعات طويلة عن دقائق صنع الإنسان. فلذلك كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. لا تصدق ما يقال أحياناً من أناس لم يتحققوا مما يقولون أن الله كتب الكفر على الإنسان قبل أن يولد، فلما جاء الإنسان للدنيا حقق مراد الله فكفر، فأودعه الله في جهنم إلى أبد الآبدين. تقول الآية الكريمة والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. رجل شارب خمر جاء به لسيدنا عمر، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال سيدنا عمر أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، يعني إذا ألغيت الاختيار ألغيت الوعد والوعيد، ألغيت الثواب والعقاب.

0: ألغيت الجنة والنار، ألغيت المسؤولية، ألغيت حمل الأمانة، ألغيت التكليف، ألغيت الدين كله. أنت تصور مدير مدرسة في أول يوم من أيام العام الدراسي، أول يوم جمع الطلاب في الباحة، مسك قائمتين، قال هؤلاء الناجحون في آخر هذا العام وهؤلاء راسبون. ماذا داوم الطالب؟ ولا نعرف اجتهاده من ضعفه. هؤلاء كتبت عليهم أن ينجحوا، وهؤلاء كتبت عليهم أن يرسبوا. هل تقبلوها من مدير مدرسة؟ هل تقبلوها؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فالله عز وجل قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت مخير ولست مجبرا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أما الآية الأصل في ذلك وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون. لذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخيراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كلها. والكفر هو الغطاء، وكفر أي غطى. كلمة كفر تعني أن هناك شيئاً قد غطي. أنت ممكن تفوت لغرفة ما فيها شيء إطلاقاً، بلاط وأربع جدران، حط جلالة حتى تستر شيء، ما في شيء تستره أساساً. الكفر يعني في إيمان، لما قلنا كفروا يعني غطينا حقيقة، غطينا وجود. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن كيدي متين. المتانة مقاومة قوى الشد، والقساوة مقاومة قوى الضغط. المتانة مقاومة قوى الشد. أمتن عنصر في الأرض الفولاذ المطفور، وأقسى عنصر الألماس. فلذلك الألماس يقاوم قوى الضغط، أما الفولاذ المطفور يقاوم قوى الشد. فالمصاعد تتحرك بالفولاذ المطفور والتلفريك، بينما الحفر يحتاج إلى رأس ألماسي أو قريب من الألماس. الله عز وجل قال إن كيدي متين، يعني الكافر مربوط بحبل، مهما تحرك، مهما تنطع، مهما تطاول، هو في قبضة الله. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة.

0: خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع أبدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل.

0: إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل،

0: بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلب.

0: تتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز نكهة البيت. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه.

0: لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0371-1025.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: الكلمة الطيبة أثر لا يزول. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور محمد الغول. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم الدكتور محمود الدروع، أنت وصحبك الكرام القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك.
0: حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، في حياتنا كلمات كثيرة نقولها وربما ننساها بعد لحظات، لكن هناك كلمات قد تبقى في قلب إنسان سنوات طويلة. كلمة تشجيع تمنح الأمل، وكلمة شكر تسعد القلب، وكلمة اعتذار تصلح من كسر، وكلمة طيبة قد تغير يوم إنسان كامل. لقد علمنا إخوتي الكرام الدين الإسلامي أن للكلمة أثرا عظيما، وأن المسلم مسؤول عما يقول، فالكلمة قد تكون سببا في المحبة والتقارب، وقد تكون سببا في الخلاف والخصام. في زمن كثرت فيه سرعة الكلام وانتشرت فيه الكلمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في لحظات، أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أن نتوقف قبل أن نتكلم وأن نسأل: هل ما سأقوله سيجبر خاطرا أم سيكسر خاطرا؟ هل سيزرع محبة أم يترك جرحا؟ هل يكون سبب في الخير أم سبب في

0: الندم. إن الكلمة الطيبة إخوتي الكرام ليست مجرد حروف ننطق بها، بل هي أخلاق ورحمة وإحساس بالآخرين، وهي صدقة يستطيع كل إنسان أن يقدمها دون مال أو جهد كبير. فكم من إنسان كان يحتاج فقط إلى كلمة أنت تستطيع، أو لا تحزن، أو جزاك الله خيرا، أو نحن معك. كلمات بسيطة في ظاهرها لكنها قد تحمل أثرا عظيما في نفس من يسمعها. ومن هنا إخوتي الكرام نفتح معكم هذا اليوم هذه الحلقة لنتحدث عن الكلمة الطيبة، نتحدث عن أثرها في حياة الإنسان، وكيف يمكن لكلماتنا أن تكون جسرا للمحبة والسلام بدل أن تكون سببا للألم والخصام. فأهلا بكم وحياكم الله مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم سيدي.
0: سماحة الدكتور، بالبداية دعنا نتحدث عن قيمة الكلمة الطيبة.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد العربي الهاشمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. أشكرك أخي الدكتور محمود الدروع على هذه الاستضافة عبر إذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام.
0: حياكم الله دكتور.
1: الكلمة الطيبة يا سيدي هي ما يعبر فيه الإنسان، الكلام بالأصل هو ما يعبر الإنسان بلسانه عما يجول في خاطره. والكلمة كما ذكر ابن مالك في ألفيته التي شرحها الإمام ابن عقيل، وفي كتاب يعني اسمه شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، وهذا جميل يقرأ كل إنسان محب للغة العربية وبحب يعني يكون عنده ثقافة اللغة. فلما بدأ بالكلمة تحدث عن الكلام، قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. هذه بداية الحديث عن الكلام في ألفية ابن مالك رحمه الله. الكلمة، لاحظ كيف يتحدث ابن مالك والعلماء السابقين كيف يتحدثوا عن الكلام. هم يعلمون قطعا، وكل البشر بيعلم أن الكلام ينقسم إلى أكثر من نوع، يعني نوع سيء أجلكم الله ونوع طيب. ولكن النوع الكلام الذي تحدث عنه ابن مالك في ألفيته قال كلامنا لفظ مفيد، فعبر عن اللفظ المفيد ولم يتعرض إلى الكلام غير المفيد. ولا يمكن أن يكون الكلام السيء فيه فائدة، لأنه اللفظ السيء لا يرتجى منه الفائدة. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم، وهذا الذي يفسروه الناس في عاداتهم وفي حديثهم وفي مجالسهم، بيحكوا يعني مفتاح الكلام كلمة. ابن مالك قال وكلمة بها كلام قد يؤم. هل هذه الكلمة، لما بدنا نوقف عند هذه الكلمة، ما هي الكلمة؟ هل كانت هذه الكلمة كما تفضلتم في مقدمتكم الطيبة المباركة، هل هذه الكلمة كانت من الكلام الطيب ولا كانت من الكلام السيء؟ هنا نجد المجالس حينما يتحدث الناس في المجالس قد يبتدئ كلاما طيبا ويتوسطه كلام طيب وينتهي بكلام طيب، لكن أحيانا قد يبتدأ الكلام بكلام فاحش أو في كلام سيء أو في كلمة فيها جرح للآخرين، فيها أي شيء، يعني كلمة ليست بكلمة طيبة، فيستمر هذا المجلس بهذه اللغة. إذن الكلمة التي بده يقتدي فيها باقي الكلام

0: هو من يبتدئ الكلام الطيب،
1: المقدمة، البداية.
0: ولذلك لاحظ في ديننا هناك أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. إذا اللي بيفتتح الكلام هو اللي بيبتدئ الكلام الطيب، مفتاح للخير.
1: نعم.
0: فيستمر الخير بعده،
1: يكون مغلاق للشر.
0: أعلى هذه المجالس اللي بيتم فيها الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع
1: قوم
0: في بيت من بيوت الله يقرؤون يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة. أول جيران إلهم بيجوا يتشرفوا بالحضور مع هؤلاء الناس الملائكة. قال غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. إيش بيعملوا هؤلاء؟ كلام.
1: نعم.
0: هم الآن نوع العبادة
1: كلام.
0: اللي موجودة
1: نعم.
0: في هذا المجلس هي كلام.
1: كلام.
0: لكن
1: تلاوة
0: هذا
1: كتاب
0: الكلام،
1: الله.
0: هذا الكلام أوصلهم بنتيجة وأجر وثواب لدرجة أن يذكرهم الله عز وجل في في في في في من عنده من الملائكة، يعني يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يجلسون.
1: نتائج هذا نتائج هذا الكلام،
0: نتائج جلسة فيها كلام.
1: نعم.
0: لكن لو بدنا نتحدث عن النوع الثاني، طبعا ورد في الحديث النبوي الشريف لأن يقول أحدكم كلمة في رضاء الله ترفعه عند الله درجة. يعني ممكن يقول الإنسان سبحان الله كلمة، وهنا يعني نجد الأحاديث الكثيرة في هذا الشيء اللي هي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال له تعالى نغرس الجنة، قال كيف نغرسها ونحن في الدنيا، قال أرأيت إن قلت سبحان الله الحمد لله الله أكبر لك في كل تسبيحة وتهليل وتكبيرة غرسة في الجنة، والغرسة اللي هي المعروفة مساحتها وكم لها من الأرض وكم لها من الظلال في الجنة. قال ولئن يقل أحدكم كلمة من سخط الله. الآن بين النوعين الحديث.
1: نعم.
0: الأولى رفعته درجة.
1: نعم.
0: وهي كلمة. ولئن يقل كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وهذه المصيبة، أنه كثير من الناس بيتحدث ويظن أن العداد مو شغال، لا هو عليه رقيب عتيد،
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد،
0: من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد بيكتب حسنات واحد بيكتب سيئات، فلا يلقي لها بالا تخر به 70 خريفا في نار جهنم. وهذه مصيبة كثير بيقع فيها كثير من
1: للأسف
0: الناس. يعني تجد مثلا تمهز يستهزئ في شخص معين، بجوز هذا الشخص هو قريب من الله عز وجل، بجوز هذا الشخص لو أنك انكشف عنك أنك تعرف ما قرب هذا الإنسان من ربه لتمنيت يوم القيامة تكون شعرة في بدنه، فيستهزئ به. هذه كلمة ممكن تخر فيه 70 خريف في نار
1: لو
0: جهنم.
1: أقسم على الله لأبره
0: هذا الشخص المقصود في الإساءة. الكلمات هذه أحيانا يتمادى أكثر، يتمادى على كتاب الله، يتمادى على النبي صلى الله عليه وسلم، يتمادى على الأنبياء عليهم السلام، يتمادى على الصالحين. وهذه طبعا كثير من الكلمات. إحنا مطلوب منا يعني أول شيء بعضهم يتمادى على رجل صالح من أهل العلم وينسى لا يحترم صلاح هذا الإنسان والعلم اللي معه، يتمادى على رجل مسؤول ما بيحترم منصب هذا الإنسان ومكانته، إنه هذا موضوع لخدمة الناس واحترام الناس وكذا، يتمادى. بعضهم يظن إنه هذا الشيء يعني من باب والله إنه مو سائل، ما هو هذا الرجل حليم بيقدر يعني يوقفه، بيقدر يطلب له الأمن، بيقدر وكذا، لكنه حليم. ولا يتمادى إلا على هذا النوع من الناس اللي هم أصحاب الحلم سبحان الله. ممكن يتمادى على رجل كبير شيخ ولا يحترم شيخوخته، ممكن يتمادى على امرأة ولا يحترم أنوثتها، ممكن يتمادى على طفل ولا يرحم صغره وطفولته. هذه كلها من الأشياء، الكلمات والإساءات اللي تخر بالناس في نار جهنم 70 خريف. وبعض الناس ممكن يتساءل إيش 70 خريف؟ يعني كل سنة فيها خريف واحد.
1: نعم. 70 خريف
0: يعني 70 سنة هو بيهبط في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا نوع من التمادي. فكل الأشياء هذه تصدر من الناس ويظن أنها سهلة، أو يظن أن الحساب عليها سيكون يسير، بينما هي لها حساب إيجابي إن كانت كلمة طيبة، ولها حساب سلبي شديد إن كانت لا سمح الله سيئة.
1: نعم دكتور، يعني تحدث القرآن الكريم، هناك العديد من الآيات في كتاب الله الكريم تحدثت عن موضوع حلقة هذا اليوم، تحدثت عن الكلمة الطيبة. أريد أن أتوقف عند موضعين إذا سمحتم سماحة الدكتور. الموضع الأول هذا التعبير، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا الموضع الأول الذي نريد أن نتوقف عنده سماحة الدكتور، هذا التعبير القرآني.
0: الأمثال اللي موجودة في كتاب الله، دائما العلماء يحثون الناس على أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التعامل مع القرآن الكريم. التعامل مع القرآن الكريم ورد على لسان الصحابة رضي الله تعالى عنه. كنا لا تنزل الآية، لا تمر بنا الآية حتى، يعني لا نمر في الآية حتى نتلوها حق تلاوتها ونرى ما فيها من أحكام، يطبق ما فيها من أحكام ونحفظها ثم نعمل بما فيها ثم نعلمها لغيرنا. هاي الأسلوب التعامل مع القرآن الكريم بالأربعة هذه.
1: التوقف عند كل آية.
0: التوقف عند كل آية. هلا هذا المثل مش زيادة في القرآن الكريم، إنه هذا البني آدم هو مثله الله عز وجل مثل الشجرة. الشجرة الأولى قال العلماء عنها اللي هي أصلها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مثلوها بشجرة النخيل المثمرة. بقدر ما الناس بيرموا عليها، ما كان المعدات الموجودة الحالية بيطلع عليها بونش وبتناولها وأدوات القطف لا كان احنا بنحكي عن أشياء بدائية. كان بعضهم بعض الثمر مثلا مثل النارجين اللي بسموها أو اللي بصير في سلطنة عمان وفي غيرها من بعض الدول بيسموه النارجين اللي هو جوز الهند، هذا ما بينزل إلا إذا رميت عليه، يعني ترمي عليه أنت شيء بيوقع لأنه الجسم تبعه قوي جدا، يعني
1: بالضرب
0: ما بتأثر
1: بالضرب
0: بالضرب فبيوقع. فشوف هم شجرة مثمرة أصلها ثابت فرحة بالسماء، الناس إيش تقذفها، تقذفها بالحجار، لكنها شجرة طيبة شو بتسوي؟ تعطي ثمار. لكن الشجرة الثانية وصفوها العلماء بشجرة الحنظل، قال مرة، يعني ما بتفيد لا هي للأكل ولا هي وحتى يقال إنها عليها شوك، يعني لا هي مفيدة في الأكل ولا بتقدر تقرب عليها ولا هي زينة. فهذه نوعية البشر من هالنوعين،
1: الصنف الثاني،
0: يعني لا من النوعين موجود.
1: نعم نعم الآن نتحدث عن الصنف الثاني. نعم
0: فالصنف قد ما يرموا عليه الناس من إيذاء ومن كذا، لكنه يعطيهم من الخير
1: الطيب.
0: والثمر الطيب هم بيراجدوا عليهم، هو بيرمي لهم الثمر. لكن النوع الثاني لا، حنظل، هو مؤذي وبنفس الوقت ما منه فائدة،
1: ما لها من قرار،
0: ما لها من قرار. فهذه الأمثلة اللي موجودة في القرآن الكريم، وعجبني أحد من كتب قال: الكلمة الطيبة طائر جميل، وصف الكلمة طائر جميل، قال: حين تطلق سراحه من لسانك سيغرد في صدور الآخرين. يعني هو طلعت الكلمة، ما بيقولوا دائما احنا، يعني احنا بالأردن بيقول لك الكلمة مثل الطلقة، طلعت خلاص
1: لا تعود،
0: ما بترجع، بدك الآن تدفع ثمنها يا خير يا شر.
1: صحيح.
0: فقال هي حين تطلق، يعني الكلمة الطيبة طائر جميل، حين تطلق سراحه من لسانك سيغرد في صدور الآخرين. هناك كلمات كالعطور وهناك كلمات كالصخور، فأنت شوف أنت اللي بترمي، شو بتختار ترمي على الناس. وأعجبني من كتب قال: الكلام السيء يؤذي ولو ألبسته ثوب المزاح. بعض الناس بيمزح في لغة قاسية أو في إيذاء للآخرين، لو كانت مزاح لكن إلها أثر، إذا ما كان أثرها في الواقع الآن في تلك اللحظة سيكون لها آثار إيجابية، يعني مؤثرة في سلوك هذا الإنسان وفي تعامله معك أو مع الآخرين. والكلمة الطيبة صدقة وتسر الخاطر،

0: لو كانت من باب المجاملة. يعني إلي صديق، معلش يعني إحنا خلينا نحكي شوية بلدي ونوصل الرسالة اللي
1: من
0: بدنا
1: الواقع.
0: إياها
1: نعم
0: بالواقع.
1: نعم
0: إلي صديق بيسافر على دولة، هو مش من الأردن، بحكي له تفضل علينا زورنا من باب يعني نخوة الأردنيين، زورونا وتفضلوا علينا. ليش بتروح على البلد الفلاني بدون ذكر يعني اسم
1: اسم
0: البلد
1: الدولة.
0: الطيب؟ كل البلاد طيبة وكل البلاد نحترم وشعوبها كلهم أخواننا وأهلنا. فبحكي لي يا أخي أنا بروح على هذيك البلد، يعني بيظلوا يمدحوني وبيقولوا لي كلمات حلوة وكذا. قلت له طيب أنت مصدق إنك؟ قال أنا عارف إني أنا مش هيك، بس والله عاجبتني، يعني بنبسط
1: أثر
0: منها
1: الكلمة الطيبة
0: أثر الكلمة الطيبة. وحتى
1: تؤثر مؤثرا.
0: أجدادنا وقرايبنا وعمامنا وأخوالنا واللي سبقونا الطيبين كانوا يقولوا الكلمة الطيبة بتطلع الحية من جحرها.
1: نعم
0: لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم جمعها كلها في الحديث أبي هريرة
1: رضي الله
0: المتفق
1: عنه
0: عليه عن النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة والصحابة أجمعين، قال والكلمة الطيبة صدقة.
1: صدقة
0: يعني في حديث آخر قال يأتي يوم القيامة الإنسان فينظر أيمن منه فلا يجد شيئا، وينظر أشأم منه فلا يجد شيئا، قال ثم ينظر أمامه فلا يجد إلا النار، على يمينك شوف عملك، على شمالك شوف عمل إلا النار. قال فاتقوا الله
1: ولو بشق تمر.
0: ولو بشق تمرة، وفي رواية ولو بكلمة طيبة. يعني الكلمة الطيبة قد تحول بين الناس
1: بين
0: وبين
1: الناس.
0: نار جهنم. ويعني كمان فيه مثال عجبني بجسم الإنسان. هلا ربنا عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آية كلمات بسيطة. ولما أحد العلماء مش من المسلمين، من غير المسلمين، أراد أن يبحث ولكن مش في الآية لأنه ما عنده آيات، هو يبحث في علم التشريح والطب بيبحث في علم الإنسان. شوف البني آدم، طبعا يقال إنه الإنسان في أكثر من 2700 جهاز عامل في جسم الإنسان حتى يقوم في أعماله وروح ويجي ويخطط وكذا، 2700. هذا الشخص كتب عن البني آدم، عن الإنسان، آخر شيء سكر المؤلف تبعه وبده يضع عنوان، قال الإنسان ذلك المجهول. يعني بحثت بحثت كل اللي كتبت لكم إياه وما وصلت، لسه في أشياء مش قادر أوصلها. رب العالمين في آية بسيطة قال وفي
1: وفي أنفسكم
0: أنفسكم أفلا
1: أفلا
0: تبصرون.
1: تبصرون.
0: لاحظ دكتور محمود أنت والأخوة المستمعين والمستمعات الكرام أنه الصمغ اللي في الأذن مادة صمغية طعمها مر، العلماء يقولوا طعمها مر، واللي مش مصدق يتأكد. هلأ ريق الإنسان إيش طعمه؟ حلو.
1: حلو.
0: قديش بعاد عن بعض؟ قراب. في لفتة للعلماء في هذا، قال قديش بتسمع سوالف مرة لا يطلع منها غير حلو
1: سبحان الله.
0: لأنه أنت بتسمع من هناك، فقديش بدك تسمع أشياء مرة وما
1: لا يخرج.
0: بتطيقها وبدك تتحمل هاي الدنيا اللي أنت عايش فيها. في ناس مهذبين شر والسامعين والحاضرين،
1: بلتون.
0: وفي ناس لابد أنهم هيك نوجد يعني أسلوب حياته هيك هيك تربايته.
1: اسمع كلام مر ولا يخرج
0: تسمع
1: من لسانك
0: أنت
1: إلا
0: بتسمع
1: الحلو.
0: أشياء مرة لكن المطلوب منك أنت ما يطلع منك إلا إيش؟
1: الحلو.
0: إلا الحلو، لأنه ريقك حلو مش
1: نسأل
0: بضلوا
1: الله.
0: يقولوا لما بتغزلوا بيقولوا ريقك عسل. الريق العسل معنى أنه لا يخرج منه إلا كلاما طيبا. فهذه مواصفة الإنسان المؤمن. حتى أنه النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه وسلم.
0: وسلم لما قسم ما بين الناس، يعني بين المؤمن وغير المؤمن، طبعا مسلم كله مسلم لأنه كل واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم حكما. لكن الإيمان هذا درجة بده يترقى إلها وبده يجتهد حتى يصل إليها. فلذلك كان حديث النبي صلى الله
1: صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم في
1: وسلم.
0: هذا الجانب، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. شوف هالمواصفات هذه، إذا وجد هذا الشخص في مجتمع لا بطيق أسرته ولا مجتمعه ولا مكان العمل اللي هو فيه،
1: نعم.
0: فسلب عنه في الحديث النبوي الشريف صفة المؤمنين. هذا مش مؤمن. فأنت
1: نعم.
0: لما هلا إذا بدك تشوف إنسان

0: وتقيم هذا الإنسان أنه مؤمن ولا غير مؤمن، انظر ما يصدر من لسانه. إذا كان طعان ما بتسمع منه غير بيطعن في أعراض الناس وفي أخلاقيات الناس وفي سلوكيات الناس، ولا لعان كثير اللعن والشتم، أو فاحش أجلكم الله، أو بذيء، هذه المصطلحات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
1: هاي ليست
0: ليس
1: من صفات
0: المؤمن،
1: المسلم
0: ليس
1: أو
0: المؤمن هو مسلم ولكن ليس بمؤمن.
1: نعم.
0: يعني هذا الإنسان سلب عنه صفة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
1: أسلمنا.
0: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن في شيء اسمه الإسلام، لكن يرتقي بكثرة هذا بالزيادة وزيادة التقوى والعمل بالفرائض والسنن والأعمال الصالحة حتى يرتقي إلى مستوى المؤمنين.
1: نعم.
0: لما بدك تعرف الشخص من
1: المؤمن
0: الوهلة الأولى،
1: نعم،
0: من خلال هذه السلوكات أنت بتقول هذا مؤمن أو أنه هذا
1: المؤمن
0: الإنسان
1: أعلى درجة من
0: أعلى بكثير.
1: نعم.
0: طبعا والإيمان كما تعلم دكتور ونتعلم منك أنه يزيد
1: استغفر الله.
0: بالطاعة وينقص بالمعصية. هو الإيمان قد يوجد ولكن يزيد هذا الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا صار بالمرة ما فيش اجتمعت في كل هالأسباب هاي، قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم ليس بالمؤمن،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بطل يصير
1: نعم. يعني
0: مؤمن.
1: ليس كل مسلم مؤمن.
0: ليس كل مسلم مؤمن، نعم، ولكن كل مؤمن مسلم.
1: نعم، جزاكم الله خير. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: الله عليه وسلم
1: المسلم من سلم المسلمون من
0: من
1: لسانه
0: لسانه
1: ويده.
0: ويده، نعم.
1: نعم. دكتور، أيضا نريد أن نتوقف عند قوله تعالى في كتابه الكريم وقولوا للناس حسنا، ما المقصود بهذه الآية؟
0: سيدي، فيه الكلام الحسن وفي الكلام الطيب. هنا مأمور إذا بدك تكون أنت من المسلمين، أي إنسان يقول أنا قدوتي محمد صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وسلم،
0: وأنا ديني الإسلام وأنا أقتدي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر الإلهي هنا أن الإنسان لا يتحدث إلا بالشيء الحسن. في الحديث أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنس بن مالك، قال له يا أنس، يعني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك. كثير في ناس بيدخل على البيت دائما عبوس جواظ، مقفهر الوجه، زعلان، ماشي الحياة بجوز صعبة عليك، عندك مشاكل، لكن هذا البيت أولى الناس في التعامل اللي هو أهلك، أقرب الناس إليك. قال يا أنس، إن دخلت إلى أهلك، إن جئت أهلك فسلم عليهم، أول شيء السلام عليكم،
1: سنة،
0: وادعوا لهم، وادعوا لهم بالخير، الله يبارك فيكم، الله يرضى عليكم. ابحث، سبحان الله، رب العالمين أعطى الإنسان السمع مشان يسمع كل شيء جميل فيه، المفروض يعني
1: الأصل
0: يحاول ما يسمع إلا الشيء الطيب. أعطاه عيون متحركة مشان إذا دخل البيت لا يقع نظره على شيء مش كويس، خليه يدور على الشيء الحسن، شوف مرأة جميلة يمدح جمالها، إذا ما شافها جميلة يشوفها تعبانة في البيت، مشتغلة، البيت نظيف مرتب، العيال مرتبين، ريحة الطهي والطبخ صاير، يدعو لها يشكرها. الحسن في الموضوع أنك تقول كلمة كويسة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية، جهودكم مباركة، اشتقت لكم، هذا كلام كله حسن. الكلام الطيب هو اللي فيه الأجر والثواب اللي هو الموعظة، افعلوا كذا، سووا كذا.
1: نعم.
0: سيدنا النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه
0: لما
1: وسلم
0: دخل على مكة المكرمة فاتحا، كلهم خافوا وحسب حساب أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بده يعمل تصفية حسابات معه.
1: نعم.
0: قال من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن، ما تظن أني فاعل بكم. هذا كلام طيب. إيش كان الكلام الحسن؟ أخ كريم
1: وابن أخ
0: وابن
1: كريم.
0: أخ كريم، يعني هم جوابهم كان جواب حسن،
1: حسن،
0: وكلامه كان إيش؟
1: كلام
0: كلام
1: طيب.
0: طيب.
1: نعم.
0: هو قال ما تظن أني فاعل بكم، يعني شو بتتوقع أسوي فيكم؟ ما رح أسوي فيكم شيء، من دخل بيت أبو سفيان، من دخل، هذا كلام طيب فيه
1: نعم.
0: أجر وثواب وعفو،
1: نعم.
0: لكن ما الكلام

0: كامل حسن كان في المقابل أخ كريم
1: وابن أخ كريم.
0: وابن أخ كريم، فقابلوه بالحسن.
1: نعم،
0: فهذا الفرق تقريبا
1: بين
0: ما بين
1: الكلمة
0: الكلمة
1: الطيبة والكلمة
0: الطيبة
1: الحسنة.
0: والكلمة الحسنة. أحيانا هناك كلام جارح اللي هو الكلام المسيء، وهنا تدخل مصيبة أن يتحدث الإنسان بكلام جارح. الكلمة الجارحة ولو عفي عنها تبقى واغرة في الصدر. يعني الإنسان قد يتكلم بكلمة تكون أقوى من السلاح، قد تكون جارحة لكرامة إنسان، قد تكون آذت إنسان في عرضه، آذته في أمانته، آذته في شخصه، آذته أمام أولاده مثلا، أمام أسرته. كل هذا الكلام الجارح سيحاسب عليه الإنسان أمام الله عز وجل، حتى وإن صدر فيه عفو من الشخص، لأن
1: نعم،
0: الإيذاء حجم الإيذاء بقدر ما تأذى هذا العبد. يعني في تصرف مثلا، من يخفي مثلا شيء، أحد الصحابة أخفى نعل لأحد الصحابة، قال يعني ترويع المسلم ظلم، وهو بيمزح معه. فما بالك إذا كان كلاما جارحا يؤذي هذا الإنسان في شخصيته أو بين أهله أو بين المجتمع اللي هو بيعيش فيه.
1: نعم دكتور، قبل قليل أشرت يعني في حديثك الطيب موضوع عندما تحدثت عن صديقك ويذهب إلى بلد آخر لأنه يعني يثنى عليه أو يسمع كلام طيب. دعنا نتحدث عن أثر الكلام الطيب على النفس دكتور.
0: أثر الكلام الطيب إذا كان بالأسرة، الأسرة تصبح أسرة متحابة، لأنه إذا قال الزوج لزوجته كلمة طيبة تأسرها، وإذا قالت له كلمة طيبة تأسره. وإذا تعود الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، على الكلام الطيب، سينتقل عمليا إلى من
1: الأبناء،
0: ينقل، لأن
1: نعم
0: الأطفال هؤلاء ما بيتعلموا من التعليم إنك تحفظه، بيتعلم من السلوك اللي بيشوفه، يتعلم مما يشاهد أكثر ما يتعلم مما يسمع. فهذه أول شيء حصلنا على وئاما أسريا،
1: نعم يعني الحديث بين الزوج وزوجته ينعكس مباشرة على
0: ينعكس على
1: الأبناء.
0: الأبناء. لأنه إذا هي مثلا لعانة طعانة، أو هو لعان طعان جواب عصبي، فكل هذا راح ينطبق على الأولاد اللي بيتعلموا من خلال المشاهدة والسمع، لا من خلال إنك تعلمهم تعليم، فهم يتعلموا ما يشاهدون. هذه ناحية. من ناحية العمل، يعني في جهة العمل، لو جاء مسؤول أو رئيس أو مدير شركة أو أي مكان في عمل، وخرج منه كلام طيب للمرؤوسين، الله يعطيك العافية، جهودكم مباركة، غلبناكم اليوم، أبدعتوا، هذا كلياته يؤثر على الإنتاجية. لكن ناس مرهقة وتعبانة وسهرانة للصبح مثلا عم تشتغل، ويأتي مسؤول ويحكي لهم شو اللي سويتوه انتو، هاي كلياتها مضيتوها قاعدين،
1: شو مسويين؟
0: شو مسوين؟ هذه بتجرح. حتى لو كان العمل قليل، المدير الناجح حتى لو رأى ضعف ينميه، في شيء مشغول ينمي الشيء الإيجابي، يعظم الإيجابيات ويضعف السلبيات. فالكلمة الطيبة رفع معنويات. يعني احنا مدرستنا مدرسة الهاشميين اللي هي المدرسة العسكرية، وأنا كان لي شرف أن أكون يعني قائد سرية في الكلية العسكرية الملكية،
1: نعم
0: خريج
1: وأكرم.
0: الكلية العسكرية. في شيء اسمه المعنويات. المعنويات هذه، المعنويات أنت إذا ما أعطيتها للجيش وللمرؤوسين وحتى بالشركات وفي العمل العام وفي كل مكان، الناس ما بطل عندها إنتاجية. المعنويات، حتى سيدنا الله يطول عمره، لاحظ لما بروح على الجيش بيسأل سؤال، لأنه هو ابن الدروع، ويعني بداية عسكرية جلالة الملك الله يطول عمره كانت في الدروع، بعدين صارت في العمليات الخاصة. لكن بداية ضابط درع، وإحنا بنعتز لأن أنا كمان بحب الدروع وبحب كل الصنوف، ولكن كون خدمتي طالت في

0: دروع. فكان أول ما يجي على أي جيش بيسألهم كيف المعنوية، لأنه بيعرف من هناك بتبدأ النشاط وبيبدأ العمل وبتبدأ الإنتاجية وبتبدأ القوة، كأنك بتنعش هؤلاء الناس. القائد بيرفع المعنويات، وهذه المعنويات قد تأتي من كلمة، ابتسامة. ابتسامة، أنت لما تكون رئيس أو مدير أو في أي موقع وجيت عليه وابتسمت في وجه هؤلاء الناس، الابتسامة هذه بتحدث شيء إيجابي في قلوبهم وفي تصرفاتهم وفي إنتاجيتهم وحبهم للعمل. اللي ما بيحب عمل ما بتقنه، اللي ما بيحب المكان اللي بيشتغل فيه ما بيبدع، ما بينتج، وبالتالي بصير ضعف. فهذه كل هذه الأشياء بتأثر. فسؤالك إنه الكلم الطيب وأثرها، أثرها كثير في سلوك الناس، في سواء في البيت، في العمل، في الشارع. يعني واحد معصب كثير بسيارته، زاع عليك، زحت عليه،
1: نعم
0: مجرد ما ترفع إيدك وتقول له أنا آسف
1: نعم
0: بيبتسم، إلا إذا كان يعني عصب كثير كثير يقول لك شو آسف رحت ما تموتنا وكذا، قول له
1: نعم
0: حقك علينا وقوس على راسه، يعني اعمل له إشارة بوسية إذا كان شاب،
1: نعم
0: مش إذا كان فكويس الأدب مع الناس والكلمة. يعني ربنا عز وجل، يعني القرآن الكريم في كل شيء، حتى في تزاحم الأسواق
1: نعم
0: قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
1: وإذا خاطبهم
0: وإذا
1: الجاهلون
0: خاطبهم الجاهلون
1: قالوا
0: قالوا
1: سلاما.
0: سلاما. اعمل له سلام، شكرا، انا اسف، على طول بيختلف وبتنتهي
1: وهذا
0: المشكلة.
1: والله مشاهد سماحة
0: مشاهد
1: الدكتور
0: العكس.
1: بالواقع. لا لا مشاهد بواقعنا دكتور، يكون ربما يعني في قمة الغضب والزعل لكن ابتسامة، كلمة طيبة يزول
0: حقك علي، قل له
1: يزول
0: حق.
1: كل الغضب، ويأتي الآخر هو يعتذر أيضا.
0: امبارح كنت في المنطقة الشرقية، في منطقة لواء الموقر، وانا بحترم المنطقة هذه واهلها. فاجيت على منطقة اعتقد اسمها الذهب الغربية،
1: الذهب الغربية نعم
0: في ولد صغير ماشي على الشارع كأنه بالابتدائي، فاطلع علي، شافني لابس العمامة وطلع هيك ابتسم. انبسطت انا منه، انا خففت السرعة، لانه بتعرف الاطفال مرات بيجي على بالهم غيروا قرارهم، بده يقطع
1: يقطع
0: ووقف
1: الشارع
0: او
1: نعم
0: ظل ماشي. فتفاجأت فيه، بقول لي ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله، طفل طفل صغير. يعني أول شيء الموقف صار معي امبارح، وصلت عمان وأنا أقول ما شاء الله عليك يا هالولد، الله يحفظك لأهلك، اللهم صل على سيدنا محمد على هالتربية الكويسة. بس اطلع علي هيك وبيحكي لي ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله، بس كلمة زي هيك. ما
1: نعم
0: عرفت طبعا،
1: نعم
0: طفل في الشارع وكان مروح من المدرسة أو حاجة زي هيك، بس شوف كلمة أثرت فيي أنا دكتور وبروع على عمان وكذا، أثرت فيه إيجابي،
1: نعم
0: وبقيت أدعو لهذا الطفل ولأهله ولهالتربية الكويسة. إنه ما مثلا بجوز تمر على منطقة ثانية يرمي عليك حجر طفل
1: صحيح
0: بعمره،
1: صحيح
0: تقول وين أنا، شو جابني أهالحارة يخشط لي سيارتي ولا
1: نعم
0: عمل لي كذا، ممكن تأخذ انطباع.
1: نعم
0: بس شوف يعني أحيانا هذا شو عمل، بس كلمة واحدة، ومن طفل غير مميز هو صغير.
1: يعني لابد سماحة الدكتور من الكلمة الطيبة يعني
0: فكيف إذا كانت من شخص معني في قولها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: لم يرى غضبانا ولم يصدر منه أي كلمة، كان يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله
1: فقط
0: فقط، غير هيك ما في غضب يستحق أنه الإنسان يخرج
1: نعم
0: عن طوره، والله أنه زعلان، والله أنه كذا، ويصدر منه الكلمات. بعض الناس يعني ما شاء الله بروح على المسجد وبتشوفه ما شاء الله ومصلح وشكله والأمور طيبة، عند أول زعل أو أول مشكلة أو مشاجرة، وإذا أنت تستغرب أمام شخص آخر تماما،
1: نعم
0: وكأنك يعني زي ما بيقولوا وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. فمشكلة،
1: صحيح
0: وين الأخلاق، وين الدين، وين التعامل، وين كذا،
1: صحيح
0: وكأننا ما تحدثنا ولا بأي شيء.
1: نعم
0: وهنا يعني يجرنا هذا إلى الغضب، وما يصدر عن الغضبان من ألفاظ وأشياء قد تخرجه من الملة. والغضب يعني يقول ليس الشديد
1: بالسرعة
0: بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يعني قالوا سيدنا موسى عليه السلام لما تحدث مع إبليس قال له يعني كيف تتعامل مع الناس، قال إني لألعب بالرجل الشديد، الشديد هذا القوي، أقوى واحد بالمشاجرة بكون.

0: قال كما يلعب الصبيان باللعبة، يعني كيف الصبيان معهم لعبة بشوتوها في رجليهم بيرموها بيزيحوها، الشيطان يلعب بهذا البني آدم بهذه الطريقة.
1: يعني لابد سماحة الدكتور من ضبط الغضب.
0: ضبط الغضب وما ينتقل فيه إلى ألفاظ، يعني بعض الكلمات خاصة في إصلاح ذات البين، يعني يقول بعض العلماء أبيح الكذب، هو ما أبيح الكذب، لكن بمعنى الكذب والتورية، إنه والله أنا رايح أصلح بين فلان وفلان أو بين عشيرة وعشيرة، مجموعة من الناس الخيرين ذهبت، والله ذكروك بخير، هم قطعا أكيد ذكروهم يوما من الأيام بخير، لكن لما صارت المشكلة صارت الألفاظ اللي مش كويسة،
1: نعم،
0: فأنا صادق إنه والله الجماعة بذكروك بخير وبذكروا لكم كذا وكذا وإنه مواقف لكم، قال هم حكوا عنا هيك وهم والله طيبين وهم سووا لنا كذا، صارت إيش؟ تآلفت القلوب، هذا من كلمة طيبة. ولذلك الفتان ما له موقع في إصلاح ذات البين، الفتان ما ينبغي أن يدخل في أي شيء بيشمله النداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا، شوف يعني يا أيها الناس المسلمون أطيعوا الله كذا، ما عدا
1: خطاب عام.
0: الخطاب اللي كان بخص المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، جاء الخطاب لناس مخصوصة اللي هو يا أيها الذين آمنوا
1: آمن.
0: اتقوا الله، يعني خلوا تقوى الله عندكم وحافظوا على الإيمان اللي عندكم وقولوا قولا سديدا.
1: سديد.
0: القول السديد حتى قالوا حتى جاهة العرس ما ينبغي يحضرها أي حدا، مش بروح الناس يخطبوا، لازم ما يحضر هذا الموقف إلا أصحاب القول السديد، وهي جاهة عرس مش جاهة صلح خاصة فيها دماء أو فيها حوادث أو فيها مصيبات أو دخل الفتانون فيها وسادوا ومادوا، فهؤلاء ما ينبغي أن يحضر،
1: الفتانون لا يتصدرون
0: ما يحضر
1: الإصلاح.
0: إلا أصحاب القول السديد، أصحاب القول السديد ويضعوا مخافة الله. لاحظ القرآن الكريم كيف رب العالمين يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما قال لهم قولوا قولا سديدا، قال اتقوا الله، أول شيء تحصنوا بتقوى الله عز وجل، ونووا أن يكون هذا العمل اللي بدكم تقوموا فيه لوجه الله، بعدين قولوا قولا سديدا. شوف الترتيب الإلهي كيف كان، الخطاب لمين؟ نوعية معينة، اتقوا الله أمر،
1: بداية.
0: وقولوا قولا سديدا، صرتم مؤهلين الآن للقول السديد، إذا واحدة منهن راحت مش مؤمن أنت ما بتستطيع أنك تقوم بهذا العمل. تنقص التقوى عند الإنسان، ما بيستطيع أن يكون من أصحاب القول السديد، حتى يصل للقول السديد بده يمر مرحلتين سابقات
1: نعم.
0: اللي هي الإيمان وزيادة بالتقوى والتوصية بتقوى الله عز وجل ثم القول السديد. القول السديد هو انتخاب واختيار الكلمات، يعني العلماء يقول بوصف بعض الصحابة والتابعين قال أولئك ينتقون كلامهم كما ينتقى الطيب من التمر، يعني بتقدم له أي طعام بده يختار واحدة منها، وطبعا هذه موجودة ضمن الآية الكريمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أن أقوى قوة اتصال موجودة في العالم في الدنيا في كل المخلوقات في خلق الله، أنه العين ترى، العين بتتصل مع الدماغ، الدماغ بيقول له هذا النوع من الطعام أنت بتحبه أو مش محمى عنه أو بجوز لك تأكله، بيرجع الرسالة مرة ثانية الأمر للإيد، حرك إيدك اليمين، بتتحرك الإيد أي إصبع، اتناول، قل بسم الله، أمر لللسان، كل هذا في خلال ثانية، أقوى قوة اتصالات موجودة في الدنيا موجودة وفي أنفسكم أفلا
1: أفلا
0: تبصرون.
1: تبصرون؟
0: فيختار، قال العلماء إن الصحابة ينتقون كلامهم كما ينتقى الطيب من الطعام أو كما ينتقى الطيب من التمر، قالوا
1: نعم. يعني دكتور، احنا يعني مطالبون ايضا باختيار
0: اختيار
1: وانتقاء
0: كلماتنا.
1: الكلمات حتى مع الجميع. يعني الطاغية فرعون الذي ادعى الالوهية عندما امر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما
0: عليهم
1: السلام
0: السلام.
1: اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله
0: هو
1: يتذكر،
0: طاغية.
1: وهو طاغية. القول اللين
0: احنا اليوم بنروح على انسان مسلم ومليح وكويس واخلاقه عالية وبنهدده وبنصيح عليه وأسلوب نمشي كويس
1: للأسف. طيب دكتور، أيضا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى
1: هناك
0: الله عليه
1: ربط
0: وسلم
1: بين الإيمان وحسن الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل
0: فليقل
1: خيرا
0: خيرا
1: أو
0: أو
1: ليصمت،
0: ليصمت.
1: ربط بين الإيمان والقول وحسن الكلام.
0: هنا أحيانا في ناس ما بيسيطر على نفسه كيف يتحدث، يعني ما بيطلع منه إلا أجلكم الله الكلام السيء. هذا خاطبه رب العالمين، وخاطبه يعني هون النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب أنا مش عارف أقول خيرا، أنا لساني بخوني، أو أنا التعبير ما بيجي معي. قال له اسكت، أنت
1: أصمت.
0: خلك ساكت. في كثير المجالس أخي الدكتور محمود أنت والمستمعين الكرام، ما لازم كل اللي بالمجلس يحكوا، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى
0: يقول
1: الله عليه
0: إذا
1: وسلم.
0: كنت ثلاث فأمروا عليكم أحدكم، يعني لازم يكون في حدا ناطق هو اللي بيحكي، بعد ما يتفقوا المجموعة على رأي معين هو الذي يتحدث، لأنه في كلمة ممكن تعمل فتنة، وفي كلمة ممكن تصلح بين الناس، في كلمة قد يكون لها تأثير إيجابي، في كلمة ممكن. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أحد الصحابة جلس وكان زائر أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له دلني على، سأله أسئلة وأجاب، وصحابي آخر كان أعرابي دخل المسجد وقضى حاجة يقال أنه أجلكم الله باله في المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تظلموه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارس طب، ولكن يعني عرف أنه هذا ممكن يتأثر، وأنه حديث عهد في الإسلام وأنه جديد وأول مرة بدخل، قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، وأمرهم بأن أداروا عليه ذنوبا من ماء وغسلوا الموقع. ماذا قال الرجل ذاك؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمدا
1: لا
0: ولا
1: ترحم
0: ترحم
1: أحد.
0: معنا أحدا. فليش؟ لأنه مين اللي عامله بالحسنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أثر فيه ولا ما أثر فيه؟
1: أثر.
0: تخيل لو لا سمح الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم ثار فيه معهم، كان بقي على غير إسلامه، ولا ما عاد للإسلام ولا للأخلاق. ما الذي جاء به وأسره؟ أسره تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ومدافعة النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه، قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. كان في مقولة بذكر في خطاب لجلالة الملك حسين الله يرحمه طيب الله ثراه،
1: آمين.
0: بذكر أنه قال في خطاب، قال نحن أمة تأسرها الكلمة الطيبة. هذه قديم
1: صحيح.
0: قالها في إحدى
1: عليه رحمة الله.
0: خطاباته عليه رحمة الله. فشوف قديش معانيها، هي كلمات صغار وقليلات، ولكن انظر يعني قديش المعاني. إحنا تأسرنا الكلمة
1: كلمة
0: الطيبة،
1: طيبة.
0: يعني بتأسرنا، يعني ما بنقدرش نحكي خلاص، ومنحترم الكلام الطيب يأسرنا بأخلاقنا. يعني لاحظ هذا كله ينم عن ثقافة معينة. الناس بحاجة أن تقرأ وتتعلم
1: نعم.
0: وتخوض المجالس الطيبة وتبتعد عن المجالس السيئة. لما بيكون في مجالس طيبة بتأثر في سلوك الناس، وبصير لغتها كما تسمع وكما تختلط.
1: نعم.
0: يعني لا تسألني عن، لا تسأل عن الخلوة، اسأل عن يعني عن الصديق، فإن الخلة فإن قرينة بالمقارن يقتدي.
1: يقتدي.
0: لا تسأل عن القرين واسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي.
1: نعم.
0: فهذه الجمعات والجلسات والاختلاطات كلياتها تؤثر في سلوكات الناس، فينبغي أن يتعلم الناس دروس من هذه المجالس حتى يتعلموا الكلام الطيب.
1: كلامك طيب سماحة الدكتور، جزاكم الله خير.
0: وياك.
1: يعني نريد أن نختم الآن، التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تحدثنا نحن عن الكلمة المنطوقة، الكلمة المكتوبة لها نفس الآثار. محور حديث اليوم سماحة الدكتور الكلمة المكتوبة على المواقع.
0: دكتور محمود أنت بجوز شاب صغير بعدك، إحنا كبار بالسن وربنا يعطيك الصحة وطولة العمر.
1: متعكم الله
0: إحنا
1: بدوام
0: وإحنا
1: الصحة والعافية
0: بالابتدائي
1: دكتور.
0: حكونا إنه الكلام بيخرج من فم الإنسان على شكل دوائر، هلا أنا حكيت كلمة ما تسجلت وما انكتبت، راحت مع الزمن، اللي سمعها حفظها أو اللي نسيها نسيها راحت.

0: لكن لما تكتبها بدها تظلها محفوظة،
1: تحفظ.
0: يعني أنت فكرت فيها ونطقتها وكتبتها، يعني في زيادة. وهون

0: تكتب شيء أنت مش عارف شو مرماه. يعني مجرد بعض الناس عنده حساسية، مجرد ما يشوف صورة مسؤول أو خبر حكومي أو شيء بخص رسمي، بالنسبة له بخش على أنه إيش بده ينتقد، بس بده يصير هو أبو العريف. فبشوف واحد منتقد عنده مشكلة معينة فبكر وراه كل الكلمات هذه. هلأ فيها آية هذه: ستكتب شهادتهم
1: ويسألون.
0: ويسألون. هلأ الكلام اللي نحن حكيناه وما تسجل راح، توفى الإنسان بيسامحوا الناس، لكن إذا كتبوا مات مين بده يمسحه عن الموقع اللي هو كتبوا عليه؟
1: لا
0: يعني أنا كثير بكتب لبعض الناس رحمه الله رحمه الله، يعني معلق قبل كذا شهر وتوفى الشهر الماضي مثلا، فبكتب قدام تعليق رحمه الله لأنه توفي لكن التعليق موجود، مين بده يشيله؟
1: لا أحد
0: فالآن
1: يبقى.
0: ثبت بقي، فهذا بده ظل يتحاسب عليه كلما قرأه أحد وتأثر به، وقد يكون هذا التعليق مش صحيح أو مبني على إشاعة أو مبني على كذبة أو على افتراء أو على شخص مورض.
1: يعني الحذر الحذر من مواقع
0: الحذر
1: التواصل.
0: الكتابة هون أخطر بكثير من موضوع الكلام لأنها مثبتة
1: يعني الكلمة
0: وهي موجودة،
1: المكتوبة أخطر من الكلمة
0: أخطر لأنه
1: المنطوقة.
0: هو أصلا فكر فيها وعقلها وتلفظ بها وكتبها،
1: نعم،
0: هي أكثر.
1: جزاكم الله خير. أيضا استخدام هذه المواقع لنشر
0: هذه المواقع يا
1: الكلمة
0: سيدي
1: الطيبة.
0: فيها خير كثير إذا نحن استفدنا منها في إيصال رسائل الخير، فهي فيها خير كثير. يعني هذه الوسائط الموجودة كثير ممتازة، لو أنها هيئت للعلماء السابقين وللصحابة كانوا استفادوا منها أشياء كثيرة وعلم وافر. إذا على الرقاع وصلنا علم جميل، فكيف لو كانت هذه التكنولوجيا موجودة؟ لكن احنا للأسف الشديد أنه كثير من الناس بيكتبوا عليها أهواءهم وأفكارهم وهواياتهم غير أن يرسل رسالة توصل للناس ويستفيدوا منها، بحيث وهو حي له أجر، وإذا مات دخلت مع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، بجوز هالكلمة اللي انت كتبتها يقرأها أجيال. فهذه السوشيال ميديا ينبغي استثمارها بما فيه خير للبشرية.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. اللهم هدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بالخير وقلوبنا عامرة بالمحبة، واللهم وفقنا دائما لاختيار أجمل الكلمات وأصدقها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور محمد الغول. شكرا لكم سماحة الدكتور.
0: شكرا لكم سيدي، شكرا لإذاعتنا الحبيبة، شكرا للقائمين عليها،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: عابدين على اللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010.

0: منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
8: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة، وسنتكلم اليوم عن الوظيفة العامة، عن أحكامها، عن ضوابطها، عن ما يجب فيها. الوظيفة العامة، المسؤولية، الكرسي، أن تعلم وتعمل أن ثوابك إن أحسنت، إن قضيت الحوائج، إن كنت متقيا لله، متقنا في عملك، إن أحسنت فثوابك أعظم ثواب. وفي المقابل أن عقابك إن ظلمت وتجاوزت واتبعت الهوى هو أشد العقاب. يقول سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فرعاية الخلق من أهم مقاصد وظيفتك، من أهم مقاصد عملك، هي من الأمانة التي ستسأل عنها عند الله. هذا الذي نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول يوم القيامة عن رعيته. ستسأل عن قراراتك وعن الخلق الذين كانت حوائجهم أمامك وعن تحقيقك لمقاصد عملك. ستسأل عن كل حاجة قضيت وستكون خيرا على يمين أعمالك. أما كل مظلمة وكل هوى وكل منع بلا حق فستكون سوادا لوجه من ظلم واعتدى، نسأل الله العفو والعافية. يقول سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب أحد الصحابة الكرام وظيفة عامة قال له صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أمانة يعني لما شخص يضع عند الثاني 1000 دينار ويقول له بدي أرجع أخذهم منك، هي أمانة، يعني ستسأل عنها.

يعني ستطلب منك. الوظيفة العامة أمانة، ستسأل عنها، ستقف بين يدي الله لتكون مسؤولا عن كل قرار اتخذته. فإن كانت القرارات فيها بذل الوسع للخير، قمت باللي بتقدر عليه، حاولت كل ما تستطيع، ابتعدت عن الظلم والهوى والجهل، فأنت بإذن الله مأجور ووجهك أبيض في الدنيا والآخرة. أما إذا الهوى هو اللي كان يحرك فيك، وهذا من جماعة مين مشان نمشيه، وهذا ما إلوش حدا مشان نشرح له على قراره، يحفظ يمنع لا يجاب، هذه صورة من صور اتباع الهوى. فستكون هذه القرارات يوم القيامة عليك خزيا وندامة. إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. بدك تتبع العدل وتبذل وسعك، يكون قرارك سليم ومحقق لي مقاصدي عملك. هكذا نعلم كيف تكون المسؤولية سببا لسعادة صاحبها في الدارين، أو تكون قراراته نارا عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الوظيفة العامة، قلم المسؤولية، كرسي المسؤولية أمانة، سنسأل عنها في الدنيا وفي الآخرة، وهذا يجعلنا معتبرين ونحن نتلو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أمانة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل صاحب مسؤولية، لكل صاحب مسؤولية مهما كان شأنها. ما من عبد استرعاه الله رعية، هذا مطلق يشمل كل صاحب مسؤولية مهما كان قدر مسؤوليته، استرعاه الله رعية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. ستسأل مهما كانت درجتك، وكل ما كانت متقدمة ستصبح المسؤولية أكبر. لكن الذي نريده أن نعلم أنه كل صاحب توقيع، كل صاحب قرار، كل من يعمل في المسؤولية العامة هو مسؤول. ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة، يعني ما كان هذا الراعي وصاحب القرار ناصحا يحقق مصالح العباد، يقضي حوائجهم، يرعاهم، يعلم أن من أهم المطلوب منه أن يقضي حوائج من جاء إليه وأن يحقق العدل. هذا الذي لم يقم بهذا الواجب من إحاطتهم بالنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا الكلام خطير جدا، يعني إذا أنت بتمايز بين الموظفين عندك أو المراجعين بناء على مصالح شخصية وهوى، هذا حكم شان فلان نشرح على معاملته تنفذ ولإجراء اللازم، هذا ما عنده حدا يحكم شانه، نشرح على معاملته حفظ عدم إجابة الطلب، هذا بدنا منه شغلة منأخر له إياها حتى يحقق مصلحتنا الشخصية، هذا مش جاي هوانا على هواه، خايفين على كرسينا منه، كل حقوقه تمنع وكل مصالحه تؤخر. لذلك صاحب الظلم والاعتداء عقاب وخيم في الدنيا وفي الآخرة. ولتسألن عما كنتم تعملون.

0: الوظيفة العامة أمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وما زلنا نتواصل معكم عبر هذا الأثير المبارك. أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريم ثراها. قل: يا رسول الله جئتك بما ترى، روح تهيم ووجدها أعياها. يا رب يا رب بالمختار عجل زورة بها أزور المصطفى وأراها. نفسي تحن إلى مدينة طه، فمتى أزور المصطفى وأراها؟ بدر الليالي في المدينة يسطع، والقبة الخضراء لاح ضياها. يوم اللقاء عسى يكون قريبا، لأمتع الأحداق في أرجاها. لا لا تلمني يا عذول، فإنما عشقي لطيبة من محبة طه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأبلغ منا تحية وسلاما وشوقا ومحبة يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد في أمنك وحفظك ورعايتك وعنايتك، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير، لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة والإشراف، الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة.

0: لك في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
10: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
10: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
11: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من

0: معلومات 0647-92-555.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
10: هاتف رقم 0378-1010-25.
11: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
12: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06

0: 0766-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
10: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فستبصرون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم

إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا أم تسألهم أجرا

اجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر.

ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام.

هم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة

مريم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت

فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك

تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا.

ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع

ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم

0: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه

0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19
1: اللهم أجرنا من سقر.

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.

0: أذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا

نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب.

0: أدراك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت.

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
2: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب يدعوك فاستمع لدعائي. يا جليل الصفات والأسماء، أنا عبد ضل السبيل فكن لي، أنا عبد ضل السبيل فكن لي منقذا من ضلالتي وشقائي. لا تذرني وحدي وخذ بيدي، لا تذرني وحدي وخذ بيدي، ما لي مجير إلاك في الضراء. لك أشكو فأنت تعلم ما بي،

لا تخيب حين السؤال رجائي. ربي أنت الرحيم والغفار، من سواك المجير والمستجار. بك آمنت، بك آمنت يا قوي على كل قوي باغ ويا جبار. أنت قدرت لي سبيلي وأقداري، فنعم السبيل والأقدار. رب إن الهدى هداك، وإني غيره ما حييت لا أختار. رب إني إليك يممت ركبي، فأضئ من سناك ظلمة دربي. رب فاجعل هداك يغمر روحي، وسناك القدسي يعمر قلبي. رب فاغفر، فليس إلاك من أدعو، إذا ما أذنبت يغفر ذنبي. رب إني ما ساور الشرك تفكيري، وإني ما اخترت غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله.

0: أنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: في بيننا 10 طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعلم.

0: عاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية.

0: راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقلنا الكتاب المراد به القرآن، المعجزة الذي تحدى الله بها العرب فعجزوا، فثبت بذلك صدق الرسول في البلاغ عن الله. وتبيانا لكل شيء، أي بيانا واضحا مستوعبا لكل أقضية الحياة. وقلنا إذا وجد في القرآن حكم عام وجب أن يؤخذ في طيه ما يؤخذ منه من أحكام صدرت عن رسول الله، لأن الله وكله فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الإجماع من الأمة، لأن الله قال في القرآن: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وكل اجتهاد رد إلى أهل الاجتهاد، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فكل ما صدر عن الرسول وعن الإجماع وعن الأئمة المجتهدين موجود في القرآن، فإذن كل شيء صادق. لكن نقول: الأشياء كثيرة، والذي تعرض له القرآن الأحكام التكليفية المطلوبة من العبد الذي آمن بالله أن ينفذها. هناك أمور كونية، هذه الأمور الكونية لا يتأثر انتفاع الإنسان بها بأن يعلمها، فهي تنفعه علمها أو لم يعلمها. فكون الأرض كورة، كون الشمس بتدور، كون كذا، كون كذا، كون كذا، إن علمها علمها، وإن لم يعلمها فإنه لا يقدح في الانتفاع بها. فالأمي مثلا الذي يعيش في القرى والريف ينتفع بالكهرباء، ولكنه لا يعلم عملية الكهرباء دي إيه، فإذا أراد أن يضيء وضع يده على زر الكهرباء فيضيء، أو إذا أراد إدارة آلة يضع يده على الزر فتتوه. إنما هل يعلم لماذا دارت أو هي الكيفية التي صنعت له الكهرباء؟ ما يعرفش. إذن فالآيات الكونية لو أن الله أبانها أبانة واضحة ربما صد العرب الذين لا يعرفون شيئا من الثقافة عن الثاني. ولذلك حينما سأل العرب رسول الله في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، والهلال يشوفوه يبدو كده زي قلامة الظفر، ثم يكبر كده لحد ما يبقى النص، ثم يستدير فيصير بره، ثم يعود إلى ما كان عليه. عجيبة بيشوفوه. فهم سألوا عنه، لكن الله يردهم إلى المراد من هذه الأهلة، ولا يقول لهم لماذا تبدو كذا وتبدو، ما يقول لهم ليه، لأن عقولهم ما تستوعبش إن الأرض إذا حالت بين الشمس وبين القمر فعلى مقدار التقوس يبقى يبدو الهلال. عقولهم ما تطيقش لأنها ليست أمة مثقفة. فيقول لهم اصرفوا النظر عن هذه وشوفوا الحكمة في الأهلة إيه. يسألونك عن الأهلة، فلم يجب الجواب الذي قال إيه: قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى ردهم إلى إيه؟ إلى أمر يتعلق بدينه.

انما ساب المساله للزمن يشرحها لهم فيجدون في القران ما يعينهم على هذا الايه الفهم. اذا من كل شيء، اي من كل شيء تكليفي ان فعله المؤمن اثيب وان لم يفعله يعاقب. اما الاشياء الاخرى فيعطيهم منها على قدر وعيهم لها ويترك للزمن يفسر. والقران اذا افرغ عطاءه في القرن الذي نزل فيه استقبل القرون الاخرى بدون عطاء، والعقول هتكون افتتحت وتكون ارتقت. يبقى العطاء اللي جه الاول هو كل سنه يجي؟ لا، لازم كل عام ياتي بعطاء ايه؟ وعطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر في علومهم الكونيه. يبقى الحق ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما راى القوم يؤبرون النخل، يعني يلكحونه، ومعنى يلكحونه يعملون عمليه الايه الاخصار، ياخذون من الذكر ويضعون في ايه في الانثى، فقال لو لم تفعلوا لسمح، فما فعلوش، فالنخل خلاص ولم يأت بنتيجة. فماذا قال رسول الله؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى إذن من كل شيء تكليفي ديني، أما الأمور الأخرى فأنتم أعلم بها لأنها وليدة إيه؟ وليدة التجربة ووليدة المعمل، وإنما جاء بالأحكام التكليفية التي تختلف فيها الأهواء فحسمها هو بالحكم، إنما الذي لا تختلف فيه الأهواء هم نفسهم حيتخذهم. ولذلك قلنا سابقا لو أننا نظرنا إلى موجات العصر وجدنا فيه موجة مادية في الكون، الموجة المادية دي في الاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التي تسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان، لكن هل يوجد اختلاف بين المعسكرات المختلفة في هذا؟ احنا قلنا توجد كهرباء امريكاني وكهرباء روسي، كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، ولا دي مسألة وليدة المعمل ووليدة التجربة وبيتفقوا فيها ولا لا؟ وبيتفقوا فيها، لكن نلاحظ ان في اشياء نظرية مختلفين فيها ويحاربوا بعض من اجلها، دي اشتراكية ولا رأسمالية، دي وجودية ولا مش عارف ومش عارف ايه، ودي الكلام ده. اذا الدين جاء ليعصم ما تختلف فيه الاهواء، اما الاشياء التي تلتقي فيها الاهواء هيسيبهم هم ما يختلفوش فيها. والدليل على ذلك ان كل معسكر يحاول ان يسرق من المعسكر الاخر الاعمال الاكتشافيه والماديه، ويبعت جواسيس ويقول لهم الطياره دي بتمشي ازاي ودي بتعمل ازاي والكهرباء دي فيها ايه، بيسرقهم من بعض. طب والامور النظريه بيسرقوها من بعض برضه ولا عاملين حواجز عشان ما تنتقلش المبادئ الرأسمالية إلى الشيوعية ولا المبادئ الشيوعية إلى الرأسمالية؟ إذن فكل شيء أي تختلف فيه الأهواء يحسمها الحق بالحكم، أما ما لا تختلف فيه الأهواء فما فيش ينزل فيه حاجة. ليه؟ لأنهم سيتفقون فيها قهرا إيه؟ قهرا إيه؟ عنه. رسول الله صنع التجربة في نفسه، مع أن الرسول هو كانش صح ان تحصل حكايه ويشير بها وتطلع من الصح، انما عامل التجربه دي في نفسه عشان يبعد المتكلمين في شؤون الدين انهم يدخلوا انفهم في الامور الماديه المعمليه التطبيقيه، لان دي يستوي فيها المؤمن والايه والكافر. اوعوا تدخلوا. ولذلك لما قال لك الارض كوره ولا بتدور، قام رجال الدين وعاملين ضجه، وانتم مالكم مال الحكايه دي؟ دي مساله ايه؟ مسألة الدين ملوش دعوة فيها. ورسول الله أبعد أنوفكم أن تتدخل في مثل هذه الايه هذه المسائل. وإلا فإذا لما يقول ده مش كورة وبعد ذلك طلعوا وخدوا الصورة من فوق وطلعت مكورة ولا لا؟ طب لو أن بقى قلنا لا ده الدين ينهى، الناس يقولوا الدين بتاعكم ده دين ايه شكله ايه دي؟ إذن فإبعاد أنوفنا أي المتكلمين باسم الدين عن المسائل الكونية اللي هي الأهواء هتلتقي فيها مش أمر من أمور الإيه الدين. إذا من كل شيء أي شيء تختلف فيه الأهواء، أما الشيء الذي تلتقي فيه الأهواء لأنه نتيجة لمقدمات مادية تطبيقية معملية فده أمر ما لوش دعوة إيه بيه. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. طب ايه ده القرآن نزل تبيانا لكل شيء.

وهدى ولا وهاديا؟ كان تبيان نقول ايه وهاديا، لا ما سماهش هادي، ده هو نفس الهدى، هو نفس الايه، لان هادي وصف ثبت له الهداية، ذات ثبت له الهداية، انما لما اقول هو هو هدى مش ذات ثبت له الهداية، يعني جوهره هدى، زي ما تقول فلان عادل فتبالغ تقول فلان عدل، فلان ايه كأنه ايه عدل مجسم، مش واحد ثبت له العدل، لا ده هو عدل ايه عدل مجسم. ولذلك هناك يقول لك ايه مثلا عالم وعليم، عالم ذات ثبت لها العلم، انما عليم ذات فيها العلم نفسه، ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. يبقى هدى يعني ايه؟ يعني هو هادي صحيح، بس ايه مش ذات ثبت لها الهدايه، هو نفسه ايه، هو نفسه هدايه. واحنا عرفنا الهدى هو ايه، هو الدلاله على الطريق الموصل للغايه باقرب سبيل، ادي الهدى. يعني لما نكون عندنا غايه وعايزين نصل اليها نشوف الطريق اللي وصلنا اليها من اقرب، يبقى ده اسمه ايه، هدى. هدى ورحمه. قال لك كلمة رحمة دي حيجي القرآن مرة يقول رحمة ومرة فيه شفاء، فيه شفاء وإيه ورحمة. أم قال لك إيه والشفاء؟ أن يوجد داء يعالجه القرآن، ولكن الرحمة أن يمنع وجود الداء. يبقى شفاء علاج ورحمة وقاية، ورحمة إيه وقاية. ومدام كده يبقى اللي يعمل المنهج بتاعه يبقى مبشر بالثواب العظيم من الله، الثواب الخالد في نعيم ايه، في نعيم دائم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوامر ثلاثة، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن ثلاثة، فحشاء والمنكر والبغي. لما نزلت هذه الآية قال ابن مسعود أجمع آيات القرآن للخير هذه الآية، لأنها جمعت كل الفضائل اللي يمكن أن تكون في القرآن. ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب له أن يسلم، فكان يعرض الإسلام عليه دائما، ورسول الله لا يحب عرض الإسلام على واحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل، هذه المخايل تحسن في الإسلام. والرسول استخسر كون الفضائل اللي في عثمان بن مظعون ما تكونش إلا في مسلم، فبقى يعرض عليه الإسلام كثير، إلا أن عثمان بن مظعون تريس، بينما هو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رسول الله بصره إلى السماء ثم تنبه فقال له ابن مظعون يا رسول، قال له يا رسول الله ما إيه ما حدا حدث؟ قال إن جبريل نزل علي الساعة بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن مظعون فاستقر في قلبي حب الإيمان لهذه الآية الجامعة لكل خصال الإيه؟ الخير. ثم ذهب فأخبر أبا طالب، فلما سمع أبو طالب ما قاله ابن مظعون له من هذه الآية قال يا قريش آمنوا بالذي جاء به محمد فإنه جاء لكم بأحسن الأخلاق. وبعد ذلك قالوا ان واحد اسمه مقرون بن عمرو، مقرون بن عمرو ده كان من شيبان ابن ثعلبه، ورسول الله يعرض نفسه على القبائل فمر على قوم ومعه علي ومعه ابو بكر، قال علي فاذا بمجلس عليه وقار ومهابه، فاقبل رسول الله على المجلس وطلب منهم أن يشهدوا ألا

إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال مقرون ابن عمرو: إلى ماذا تدعونا يا أخا قريش؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: إنك دعوت إلى مكارم الأخلاق وأحسن الأعمال، أفكت قريش أن خاصمتك وظهرت عليك؟ دخلت الآية، لأن الآية أمر ونهي وأوامر تشمل كل خير ونواهي تشمل كل إيه؟ آية جامعة مانعة. وعثمان بن مظعون نقلها إلى عكرمة بن أبي جهل، فلما نقلت إلى عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له: إن آية نزلت على محمد تقول كذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأفكر الوليد بن المغيرة، يعني تفكر كده، وقال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. طب إذا شهد هذه الشهادة لماذا لم يؤمن؟ قالوا: حسبه أنه شهد له وهو كافر، شهد له وهو إيه؟ إن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل؟ العدل هو عدم الميزة، وهو الإنصاف، وهو المساواة، لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين. أنت اعدل، ولذلك بيسموا الحاكم إيه؟ العادل. منصف، منصف يعني إيه؟ أنصف يعني إذا وجد الخصمان أمامه جعل نفسه للخصمين معا، لذا نص تكوينه وده نص تكوينه، ما يميلش الواحد ولا كتشاره، يبقى انا بمعنى ايه؟ انصف. وما دامت المساله كده، قال لك ما دام في طرفين ولازم ننصف وكفتين، ماخذ منها الميزان. والميزان معمول ليه؟ مش علشان يبقى فيه انصاف، ولذلك كفتين متساويين في الوزن بالعلاقات الثلاثة اللي بتشيل كل كفة، ومعمول له لسان، واللسان يفضل في المجرى، وكل ميزان يختلف باختلاف الموزون دقة. ازاي؟ قال لك هو لو واحد لما يوزن مثلا جير غير ما يوزن مثلا بر، غير ما يوزن سمن، غير ما يوزن مثلا تفاح، غير ما يوزن لوز، غير ما يوزن جواهر، يبقى الجواهر عايزه ايه؟ لان لما يوزن جير كده وطبط شويه كده ايه يعني اللي جرى؟ انما لما يكون بيوزن جواهر ولا اي حاجه ايه اللي يحصل؟ اي طبه دي لها قيمه، ولذلك يحتاطون في الموازين. يقول لك ده اسمه ميزان حساس. ميزان حساس يعني بيستعمل في العقاقير، خد من دي كذا درهم وكذا مش عارف ايه وكذا سنتي وكذا ملي، نزود في دي يمكن سم، يبقى عايز ميزان ايه؟ ميزان دقيق. ولما يحبوا قالوا يعني دقيق قوي، يقوموا يحطوا الميزان في زجاج. ليه؟ عشان هبات الهواء ما تأثرش على الكفة، نيجي شوية هواء كده يأثر على الكفة، يبقى ده معناه انهم يريدون الايه؟ الدقة. ولذلك يقول لك الصائف او بائع الجوار اللي بيوزن في الميزان، اوعى تخليه يحط راسه في قلب الفانوس، لان لما تكون راسه في الفانوس يمكن ينفخ نفخه كده على ولا ما يقصدش ينفخ، تبقى بثمن وبفلوس. يبقى ده ميزان اسمه ايه؟ ده العدل، عدل مساواه، العدل انصاف، ادي العدل. والعدل بقى دائر في كل اقضيه الحياه، من قمه شهاده ان لا اله الا الله الى اماطه الاذى عن الطريق. ازاي؟ قال لك لأن أمور التكليف إما اعتقاديات وإما أعمال، يعني أمور اعتقادية وإما إيه؟ أعمال. شغل الجوارح، الاعتقاد عمل القلب، والجوارح عملية الإيه؟ القيام والقعود والحركة وإلى. طب في الاعتقاد أم قال لك العدل مطلوب ليه؟ قال لك لأن أقوام قالوا لا إله في الكون.

ادي طرف، وجماعة ينقلوا لا ده الكل له آلهة متعددة شركاء، يبقى في تناقض ولا لا؟ ناس قالوا ما فيش ايه اله، وناس قالوا ده فيه ايه. يقوم العدل بقى ان تقول لا هو فيه اله بس واحد، فيه اله بس ايه، بس واحد. واحد يقول لك ربنا ما له سمع ولا له بصر، لان السمع والبصر ده بتاع الحوادث، ازاي يبقى له سمع وازاي يبقى له بصر وازاي يبقى له مش عارف ايه. نقوم نقول له شوف بقى، واحد هو قال سميع وبصير ولا لا؟ فإن منعت الصفة تبقى عطلت ولا ما عطلتش؟ وإن خدتها من زي الحوادث تبقى شبهت. أمال العدالة نقول إيه؟ له سمع ولكن ليس كسمعنا، لأنه ليس كمثله شيء. يبقى وقفت موقف إيه؟ عدل عن أوي أدوات. وأيضا في العقائد، الإنسان مثلا يجي في قولك والإنسان ده بيعمل أفعاله الاختيارية دي من حاله، بيعملها لحاله كده ولا ربنا اللي بيعمل كل شيء؟ واحد يقول لا هو بيعملها لحاله، ولذلك رتب الله عليها ثوابا وعقابا. واحد يقول لا ما فيش حاجة بتنعمل، ربنا اللي بيعمل كل حاجة. يبقى الطرفين ولا لا؟ يجي يعمل العدالة نقول له لا، الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التي خلقها الله فيه من الاختيار. يبقى وقفنا الموقف العظيم. نيجي مثلا في الاعمال والاحكام، نجد ان مثلا الحق سبحانه وتعالى انزل مثلا شريعه موسى وشريعه مثلا عيسى. موسى كان اللي يقتل واحد لازم من القصاص خلاص، وفي شريعه عيسى العفو. قال لك القصاص كان مناسب هناك والعفو مناسب هنا. ليه؟ لأن الدين المسيحي جاء بعد إسراف من الموسوية في المادية، المادية بقت طاغية، ولذلك قالوا إيه حتى نرى الله إيه الغيب. دي مش فاهمين أن كونك ترى الإله ده تناقض ألوهيته، لأن حين تراه عينك تبقى حددته، تبقى كونه لا يرى هو ده عين الكمال فيه. إذا كانت هناك أشياء مما يتطلبها الدين، الحق مثلا، الحق ده اللي الناس كلها بتدعيه وهو اللي عايزينه يمشي، طب الحق شكله إيه؟ لونه إيه؟ طويل ولا قصير؟ ده معنى من المعاني، ملوش جرم كده. فإذا كان مخلوق لله وهو الحق، إحنا ما نقدرش نتصوره، تبقى عايز تتصور الله؟ إزاي الكلام ده؟ الله. طب الروح اللي في جسمك، احنا لما يجي ميت تقولوا خرجت روحه، خرجت روحه يعملوا يعجلوا بدفنه ليه؟ قال لك قبل ما يرم وتطلع له ريحه. الله بقى حين ياخذ الله سره منه يبقى جيفه، وطول الروح ما فيه ايه. طيب الروح اللي كانت بتدير الجسم دي وعمالة يفكر ويزاول بجوارحه اعمال، طب أين هي؟ في راسه ولا في مناخير ولا في رجله ولا في بطنه ولا في ملهاش مكان؟ طب أنت شفت الروح؟ لا ما شفتهاش. طيب سمعته؟ لا ما سمعتهاش. شمته؟ لا ما شمتهاش. دقته؟ ما دقتهاش. يبقى ما فيش وسيلة إدراك له. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكها، فكيف بمن خلق الروح؟ يبقى عزمته في انه لا ايه، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لان من مخلوقاته ما لا يدرك، فكيف يكون من مخلوقاته ما لا يدرك ثم تريد انت ان تدركه؟ لهم يقولوا لا حتى نرى الله جهرا. الله. ويجوا في التلمود ويقول لك ربنا، وبعدين طلعوا ربنا الجماعه من النقباء، وبعدين لقوا ربنا قاعد على صخرة ودل رجليه في قصعة من المرمر، وبعدين جه حوت. عملوا ربنا ايه؟ ماديين صرف. مدام ماديين صرف كانوا الكون في حاجة الى طاقة روحية مسرفة في الروحانية، فجي عيسى عشان يعالج ايه، فكانت مسألة روحية. فهم اللي كان يقتل واحد عمدا يبقى لازم ينقتل على الاول، لان ما يتقدموش الا بكده. إما عملناش كده كل

يوم ايه يحصل قتل، والقتل القصاص امثل القتل امثل القتل. طب لما جه عيسى قال لك بقى روحانيه، بده يسمى روحانيه الناس، ولازم واحد مات وانتهى وقتل ما نستبق الثاني وما نعملش ضجه وما نعملش تره وما نعملش حفيظه وما نعملش حق وما نعملش مش عارف ايه وما نعملش كل دي المسائل دي. طيب الاسلام جه قال لك لا، نقف موقفا وسطا. ادي العدل بقى، اللي يقتل واحد عمدا يبقى فيه قصاص، خلاص ليك حق وتبقى في القصاص، بس حنرقق قلبه عشان يعفو. شوف شوف يعني بده يجمع بين الايه، يديله حق القصاص انما يرقق قلبه عشان ايه. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان، ويسموه اخوه عشان يرقق قلبه في انه اذا ابقى القصاص، وبعدين ادى الايه حببة في الايه في العفو. ليه يبقى القصاص؟ عشان اللي بده يحافظ على حياته ما يقتلش، وكل واحد عايز يحافظ على حياته. يبقى حين يسمع القصاص مش بيضخم الجريمة، ده بده يمنع الجريمة، بده يمنع الجريمة. طب وبعدين؟ قال لك ومش عايز برضو القتل والقصاص يقع، انما يبقى من مين؟ يبقى من ولي المقتول، هو اللي يبقى بايده الحق، اديله الحق وبعدين حننه هو يعمله. قال لك ازاي؟ قال لك لان هو لما تديله الحق في ان يقتص ثم هو يعفو ويقبل الديه او ما فيش ديه او اي حاجه، اصبح الذي كان يقتل قصاصا حياته هبه من مين؟ من ولي الدم. وما دام حياته هبه من ولي الدم يبقى استاثروا ولا ما استاثروش؟ واهله بقى ايه؟ يقول لك ده حقا ده من ابننا. ولذلك حين تعطي الحق لصاحب الشأن دي تعمل ايه؟ تبرد نار وبعدين يعفو. ولذلك حتى في الصعيد لما يكون بدهم ينهوا عملية الطار يجي اللي قاتل يعمل ايه؟ ياخد الكفنه ويدخل على ولي الايه؟ الدم، يقول له يا سيدي انت لك الحق اقتلني وانا كفني. ما يمكنش حصل الدين وبعد ذلك ما عفاش ولي الدم، يبقى يعفو ولي الايه؟ يبقى عدل ولا مش عدل؟ طيب في شريعة موسى كانت المرأة إذا حاضت يخرجها زوجها من البيت، ما يوجدش هو وهي في البيت. شريعة عيسى جاءت وقال ده حاجة صعبة، لا يا شيخ ده يصح ويصح حتى يستمتع به ما يجراش حاجة. الإسلام قال لا بقى، عمل إيه؟ قال ما نطلعهاش من البيت ما نقربش لها، يبقى وقف موقف الايه؟ موقف العذاب. يمسك مثلا عصب الحياة في الدنيا، عصب الحياة في الدنيا، الدنيا دي احنا عايزين فيها ايه؟ نريد شيئا حياتنا نستبقي حياتنا به اللي هو الطعام والشراب ادي واحدة، ونريد بقاء نوعنا اللي هو التزاوج اللي هيجيب لنا اولاد عشان الاجيال تتلاحق، يبقى عايزين ايه؟ حفظ النفس وبقاء الايه؟ وبقاء النوع. حفظ النفس عايز العملية الاقتصادية اللي احنا شايفينها دي، عايزين ناكل ونشرب وننكسي ونبني بيوت ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، تبقى عايزين حركة انتاج وحركة استهلاك. مش معقول ان فيه واحد يستطيع ان يزاول كل حركات الحياة التي يتطلبها علشان انا يمكن ابقى ابني لي بيت، او ما اتعلم الهندسة والرسم واتعلم مش عارف الايه والمعمار ده يمكن ما بنيش. طب وعلشان مثلا يبقى عامل حنفيات مثلا ولا مش عارف ايه ده، اقول اتعلم السباكه واتعلم النقاشه واتعلم البياض واتعلم النجاره واتعلم الكهرباء، مش كل مش معقول. بل ان العالم وزع الله فيه اسباب الفضائل، ده تخصص فيدي وتخصص فيدي، اللي انا اعرفه اخدم الكل بيه واللي يعرفه الكل يخدمني بيه، فاتوزعت ولا ما اتوزعتش؟ تبقى اذا عايزين حركه انتاج وحركه استهلاك وحركه تعاون، حركات تعاون الحركات دي ربنا سبحانه وتعالى نظمها التنظيم اللي علماء الاقتصاد الى الان يشابهم عشان يوصلوا له. ازاي؟ يقول لك الكون اللي انت عايش فيه ده لك فيه مصالح ولك فيه امال،

ان انت عملت عمل يحقق مصالحك الان بس، وعملت شغله وخدت منها قرشين وصرفتهم الان، تبقى صحيح حققت انك انت انتفعت به.

تشتغل. مصانع ما تعرفش تشتغل يبقى في ايه؟ في بطاله. الله، ايه نحل الفزوره دي ازاي؟ ام قال لك بقى القران يحللها لك حل جميل قوي، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ما تصرفش حاجه، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ليه؟ ازاي بقى؟ قال لك ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، اللي تجيبه ما تصرفش منه، لان معناه ده هيعمل بطاله وكسات، وانبسطتها كل البسط قضيت على امالك، ما يجيش يوم تبقى عندك حاجه حلوه وترقي حياتك وتعمل مش عارف. ولذلك قال فتقعد ملوما، ملوما ومحصور. ملوم من ايه؟ امتى ملوم وامتى تكون محصور؟ محصور لما تشوف غيرك اللي اقتصد وبقى عنده سياره وانت ما عندكش تنحسر، ولما تقبض ايدك ما تصيرش تبقى ملوم من الاهل ومن العيال ومن الدنيا ويكرهوك ويكرهوا الامر. يبقى اذا هو عايزك ايه؟ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، لانك ان جعلتها مغلولة الى عنقك معنى ذلك انك بطلت الاستهلاك، واذا ابطلت الاستهلاك اوقفت المعامل. اذا اوقفت المصانع والمعامل حصلت بطالة، البطالة يحصل فيها اللي ما يحصل كويس كده. طب واذا اديت فيه صحيح بتدي نفسك، انما ما تقدرش ترتقي في حياتك. يبقى علشان كده خدت 10 تقوم تعمل ايه؟ تصرف 7 وتخلي ايه؟ 3. السبعة عملوا الحركة في الكون خلاص كده، والتلاتة حطتهم على التلاتة على التلاتة. لما تحب ترتقي تبقى تلاقي عندك حاجة ايه؟ ترتقي. ولذلك يقول ايه؟ يقول المبذرين كانوا اخوان الشقيق، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قوامة. يعني ايه؟ اهو ده العدل، مش هو ده العدل؟ اذا فالعدل امر دائر في كل حركات التكليف، سواء كان تكليفا عقديا بالنسبة لله او تكليف والرسول، او تكليفا تكليفيا بواسطة الاعمال، فالامر الوسط فيه هو الايه؟ والوسط. ولذلك يقول لك خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. ان الله يأمر بالايه؟ بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان العدل أن تأخذ حقك. طب والإحسان أن تترك حقك. يبقى العدل بتطلب النصفة، إنما الإحسان ما تنتصفش. يجي مثلا واحد عمل فيك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت، الله أعطاك أن تعاقب بمثل ما عوقبت، العدل أن يكون ذلك. ولكن الفضل إيه؟ والكاظمين الغيظ. معنى كذب الكذب زي القربة، ما تيجي تكذبها بالرباط تقوم تبقى انفك الرباط كده بالدهب، فأنت غيظك في نفسك على الإيه؟ على المذنب، ولكن لا يتعدى الى الانفعال، كظمته خليته في نفسك، ولكن العافي يخرج المساله من قلبه. ودي مراحل بقى على حسب قدره الانسان في الاستعداد الخلقي. واحد بيقول لك انا اقدر اكزم المساله وخلاص، هو عمل كده اهي في نفسي وبس، انما مش هعتدي عليه ولا اعمل حاجه، برضه منزله، لان كان دوكا يقول ايه من اعتدوا. يبقى عمل منزله في الاحسان ولا لا؟ انه كذب ولا عمل شيء. واحد تاني يقول لك وليه انا هشغل نفسي بقى، اريحني واتعبني نفسي بان الغيظ يقعد يهري فيي، ما طلع المساله من قلبي خلاص واعفو. يبقى العفو ان تخرج المساله من ايه؟ من قلبك. والكذب ان تبقي المساله من قلبك ولكن ما تعملش عمل ايه؟ نزوعي. قال لك والله وان ارتكيت بقى والله يحب المحسنين. الله، يبقى الاول ايه؟ اعتدي زي ما اعتدي عليك، ادي العدل. وبعدين ادخل في مقام الاحسان بقى، اكزم الغيظ يا شيخ. طب والتاني؟ لا انا هعفو كمان. التالت؟ الله، لا ده انا احسن، احسن اليه. تبقى مرتبة احسان، يعني عملت ازيد مما ايه؟ مما فرض لك. فرض لك انك تعتدي، إذا ارتقيت في الإحسان تاخد تكزم، إذا ارتقيت شوية تعفو، إنما تحسن إليه كمان. فدي بقى العارفين بالله قال لك ده الذي أحسن. طب شوف منزلته بقى من

اعتدى، لأن الذي اعتدى اعتدى بقدرته، والذي كظم والذي عفى وترك الأمر لله ترك عذابا لمين؟ لقدرة الله. وأين قدرتك من قدرة ربك؟ يبقى اللي بيعفو أحسن ولا مش أحسن؟ أحسن. طب وتحسن إليه إزاي؟ أم قال لك إيه؟ لأن بالعقل كده إحنا ضربنا مثل قديما وقلنا هب أن لك أولاد ثم دخلت فوجدت ولد اعتدى على ولد وأساء، فماذا يكون موقفك كأب بالنسبة لهما وهما ابنين، ابنين لك لابنين؟ قلبك يكون مع مين؟ مع المعتدى عليه. وقد يتعدى يا حب قلبك إن كنت تجد إنك تطبطب عليه، وقد يتعدى إنك أنت ترضيه بتحفة أو هدية أو تجيب له أي حاجة. الله. إذن إساءة أخيه له جعلت قلبك معه، وجعلت هداياك وألطافك له. يبقى إذن ما يحسنش لأخوه ده اللي أساءه وخلى أبوه في جنبه. ولذلك كان بعض الأولاد لما يحصل منه حاجة زي دي وأبوه مثلا يجيب له ساعة يجيب له مش عارف إيه، يقوم بقى الواد يقول له ما تيجي بقى تضرب لك قلمين عشان أبونا يجيب لنا عجلة. الله. ذلك الحسن البصري يقول أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ أنا أحسن لمن جعل الله في إيه؟ في جانبي. إذن هي مراتب، إنما بتدي ولا لا. يبقى الإحسان أن تصنع فوق ما فرض الله عليك ولكن من جنس ما فرض. فأنت فرض الله عليك 5 صلوات تقوم تخليهم 10 يا أخي، لكن من جنس ما فرض ولا لا؟ الإحسان مش إنك تجيب حاجة ربنا ما تعبدكش بها وتعبده بقى، لا، من جنس ما تعبد. قال لي مثلا زكي كم يا سيدي؟ العشرة أو نصف العشرة أو ربع العشرة؟ لا أنا أخليه 25%. يبقى أحسن ولا ما أحسنش؟ طيب يجي مثلا يقول لك صوم شهر، لا أنا هصوم كل من كل شهر قد كده أو صوم قد كده. يبقى إذن أم تزيد عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الله. ده كلام كويس قوي. تيجي مثلا تحج مثلا، انت لك مكتوب عليك تحج مرة بعدين تحج تاني نافلة. الله. يبقى اذا الاحسان اما ان يكون احسان في زيادة الاعمال التي طلبها منك، او احسان في كيفية اداء العمل. انا مش هزود عما فرض الله ولكن الكمية ما زادتش صحيح. الخمس صلوات هم الخمس صلوات، العشرة في المية او الخمسة في المية او الاثنين ونص في المية هم هم. الصيام شهر رمضان ولكنني أحسن ما أنا بصدده من النفر من الفرد. إزاي بقى؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. شوف الإحسان بقى. يبقى ده مش إحسان في الكيف في الكمية، إحسان في الإيه؟ في الكيفية. ما الإحسان؟ إنما قال سأل جبريل رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. شوف بقى لما تعبد ربنا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هو يراك. ولذلك إذا كنت معتقد أن ربنا أقلها أن ربنا شايفك، بلكن أنت شايف ربنا بجلاله وجماله وهو إلى آخره. هو ربنا شايفك، وما دام ربنا شايفك عمرك شفت واحد كده يروح وصاحب البيت شايفه كده يروح يسرقه؟ ولذلك الحديث القدسي يقول إيه؟ يا عباد إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ده أنت ما تقدرش تجيب لواحد عين عينك وتعمل فيه كده وكده، ده أنت ما تسرقوش عين عينك، ده أنت برضو بتتلصص كده، لكن إن كان بتسرق كده ما تقدرش. شمعنا ربنا بقى اللي أنت عطيه؟ فلما جعلتموني أهون الإيه؟ يبقى إذن. وبعضهم قال الإحسان إن استوت السريرة مع العلانية فذلك هو العدل. الأعمال اللي بعملها هي سريرة موافقة عليها. طب وإن علت السريرة عن العدل

0: علانية، يبقى ده الإحسان. خلاص. طب وإن علت العلانية على السريرة، قال ذلك هو المنكر. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مراحل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العلماء ذكروا في إيتاء ذي القربى يعني إعطاءه. ليه؟ قال لك لأن العالم حلقات مقترنة. افرض ان واحد حواليه اقرباء ضعاف واعطاهم من خيره، وغيره الواجد برضه حواليه ايه، يبقى ده خد دائره وده خد دائره، قد تتداخل الدوائر فتلتحم، يبقى ما حدش عوز حاجه. وحننه بالقريب. ليه؟ لان البعيد عنك قريب لغيرك، فيبقى داخل في دائره تانية ولا لا؟ أو ذي القربى، أي إيتاء ذي القربى، قالوا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لأن قرابة رسول الله إن كانوا فقراء محرمة الزكاة عليهم، وما دام الزكاة محرمة عليهم يبقى إذن الفقير من غير آل رسول الله له فرصة ما يشردوكها. أم قال لك عيب إنكم تخلي قرب رسول الله في حاجة إلى الزكاة، يبقى عيب. لإيه؟ لأن رسول إن كانوا أقربائك بتأتيهم لأنهم أصحاب رحم لك. الرسول النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ النبي. يبقى قرابة رسول الله أولى من مين؟ أولى من قرابته. فإذا كل واحد عمل دوائر القرب له تداخلت الدوائر، وأصبح البعيد عنك قريب لغيرك، وقد يكون قريب لعدة إيه؟ لعدة أطراف، فده يعطي وده يعطي وده يعطي، تبقى تتكافل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل إيه؟ لكل الناس. طب أدي الأوامر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء في بعض ذنوب نص الله عليها أنها فاحشة، ولا تقربوا الزنا انه كان ايه فاحشة. طب ما دام الزنا فاحشة يبقى الفحشاء هي الزنا، او كل شيء يخدش حكما من احكام الله. طب وش معنى دي فاحشة؟ ام قال لك لان كل الذنوب الثانية انما تتعلق بمحيطات النفس الانسانية، ولكن الزنا يتعلق بالنفس الانسانية نفسها. ليه؟ لأنه حيدنس الأعراض ويشك الواحد بقى في أولاده، وإذا شك في أولاده يبتدي إيه؟ يكملهم، وإذا أهملهم يحصل ما يحصل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم، مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة مجموعة صبح.

0: أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاختلف الأحزاب من

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا

لقد أحصاهم وعدهم عدا.

0: صدق الله العظيم، كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اشدد به أزري وأشركه في

فلنأتينك بسحر